0: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
1: ويوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
0: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
2: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكن لينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
0: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: خاصك مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوه في هذاك القصه مثلا. واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل ليه واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتنمثلها عليه وتنوجد باش مره اخرى ثاني نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لي كل نهار قراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا. بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه ليا كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان ليا انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر
2: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
3: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
2: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطني. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7000 إصابة، مسجلا 7022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيطوشا الوطني، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات والإخماد. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في الهوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هالالي وكتلتي كاماسيبي واتسام. وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات لرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوي وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانغا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
7: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع على الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
2: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
10: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
5: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
11: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
5: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
12: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
14: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
2: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
15: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
2: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
12: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
17: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص ملي كنا درنا التجهيزات كامله للقريه درنا الحجر الاساس ديال هذه المدرسه، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمه وظروف جيده. وان شاء الله غادي نجهزوا مدرسه رقميه، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقه رقميه مبتكره باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي ان شاء الله.
18: المؤسسه اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسه متميزه على باقي المؤسسات، يعني تتميز ان ان شاء الله تعالى هذا العام غادي يستافدوا فيها التلميذات من الخدمه ديال الانترنت. الشركه ديال اورانج يعني غتجيب مجموعه من اللوحات الالكترونيه غيخدموا بها التلميذات ان شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي اضافه الى التعليم الاولي، يعني المستوى الاول الاولي والثاني اولي.
16: هذا وتم احداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
19: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها السكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
16: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
13: غيم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
8: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية

0: جالي أمام جميع المقاولات سواء الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المصادر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
3: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال أزيلان.
2: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
4: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
5: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
2: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
2: راديو. الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
6: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان متفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
4: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
7: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
4: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
1: غيم راديو.
8: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
9: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
8: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يرم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
4: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
3: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
5: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم يمكن لنا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
3: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
8: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات، سواء صغيرة جدا أو صغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية، وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكانة التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان، من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
9: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
3: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
10: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
3: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بالأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد توازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق، وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار واش سامع للآخرين كيف ما تحدث واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير واش كان مهتم باللي قاله أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية. غريم راديو.
0: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
4: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
5: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
3: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
6: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
3: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بسهولة شمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
7: ريم راديو.
10: إنهم يسنين كرة إنهم نادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو.
7: ريم راديو.
10: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
11: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
12: كنحتفي به بالطاقات الصاعده اللي هما الشباب، وخاصه حيث درنا كعنوان مفتر للرسم الى الابداع ولا الى التعبير الفني.
8: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للابداع، وكيف تتحول الخطوط الاولى والافكار العفويه في دفاتر الرسم الى اعمال فنيه ناضجه.
13: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
8: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
15: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
14: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
16: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
14: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
17: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
14: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
7: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة

0: مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
1: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.

0: ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
4: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
3: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
5: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
3: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من أخبار الاقتصاد، ونستهل جولتنا بقراءة في العناوين. التمكين الاقتصادي للشباب، إعطاء انطلاقة برنامج المواكبة أفواج 2026 بجهة فاس مكناس. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. ودوليا، كندا تطلق استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب تريليون دولار بحلول 2031. أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من جهة فاس مكناس. أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس عن إطلاق نسخة عام 2026 من برنامج أفواج، وهي مبادرة مخصصة لدعم حاملي المشاريع ورواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة لمساعدتهم ومواكبة تنفيذ وهيكلة وتطوير مبادراتهم المقاولاتية. التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
8: هذا البرنامج ثمرة شراكتنا بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة إنشاء المقاولات والبنكية الشعبية، ويهدف إلى اختيار 50 من حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج دعم وتكوين مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال هذه النسخة الجديدة يسعى برنامج أفواج إلى المساهمة في تعزيز المهارات المقاولاتية وتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتطوير والنجاح. كما يهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع وبلورتها على أرض الواقع، ودعم إنشاء وتطوير المقاولات وتعزيز استمراريتها على المدى الطويل. وتستهدف نسخة 26/2000 بشكل خاص مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء الناشئة أو تلك التي تشهد توسعا، وأصحاب أفكار المشاريع والمهنيين المستقلين والشركات الناشئة، حيث يمكنهم التقدم بملفاتهم قبل 31 أكتوبر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
7: إلى القاهرة، تم إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج 3 من حكومات وأرباب الأعمال وعمال من عدد من الدول العربية. نستمع لتصريح الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نورة العمارتي.
9: اليوم احنا موجودين في العاصمة المصرية في القاهرة بمناسبة دورة 52 المؤتمر العمل العربي، وكنتشرف انني كنترأس الوفد المغربي اللي هو وفد ثلاثي فيه ناس من الوزارة وفيه كذلك ممثلين من نقابات وكذلك من مقاولين المغاربة. إذن احنا هنا بحال قلت موجودين بمناسبة أشغال الدورة 52 المؤتمر العمل العربي، غنتكلموا على بزاف ديال الحاجات من بينهم تحدية هيكلية عميقة اللي كتخص أسواق الشغل في البلدان العربية، من خاصات من فرص الشغل وخصوصا عند الشباب وعند النساء، وهناك كذلك تحديات مستجدة يفرضها التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية. ويمكن لي نأكد أن هناك إرادة جماعية عربية وهي إرادة صادقة لمواصلة العمل المشترك وتغليب منطق الشراكة والتضامن في هذا المجال إن شاء الله.
7: ودوليا تراهن الحكومة الكندية على تحفيز استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية للبلاد. ومن المرتقب أن تستضيف مدينة تورونتو بين 14 و15 من شتنبر الجاري أول قمة كندية للاستثمار بمشاركة كبار المستثمرين العالميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بهدف تسريع الاستثمارات في مشاريع استراتيجية داخل كندا. وتراهن أوتاوا على أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة وتعزيز سلاسل الإمداد وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد كندي أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا اليومية من أخبار الاقتصاد. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
4: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
3: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
5: عندنا جوج مسافات، مسافات طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
6: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بني ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
3: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل قال أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
9: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
10: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمه ديال الانترنت. الشركه ديال اورانج يعني غتجيب مجموعه من اللوحات الالكترونيه غيخدموا بها التلميذات ان شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي اضافه الى التعليم الاولي، يعني المستوى الاول اولي والثاني اولي.
8: هذا وتم احداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
11: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين اشتغلنا على المشروع ديال المدرسه، بنينا المدرسه بمواصفات اللي يعني مطلوبه، فيها ثلاثه ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجره ديال التعليم الاولي بالمرافق الصحيه، ولاول مره كتكون مدرسه في هذه المنطقه هذه فيها سكنيه ديال الاساتذه، يعني اللي كتحفظ الكرامه ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال ديال ديال الراحه. الى جانب المدرسه خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب، اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
8: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
12: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: ريم راديو،
2: ريم راديو،
12: ريم راديو.
2: حالة الطقس،
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
12: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
15: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
16: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
17: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
18: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخة رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
19: غيم راديو.
18: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
24: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
23: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
0: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
23: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
21: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين،
3: غيم راديو.
23: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
22: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
22: أخبار المغرب والعالم.
5: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
6: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
5: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
1: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية كحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
7: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
19: ريم راديو،
22: الخبر من المصدر.
20: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرهان الديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
3: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. إحداث أكثر من 6800 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري بطنجة تطوان الحسيمة. الأحزاب السياسية تراهن على أصوات الشباب بجهة سوس مساء. ويوم دراسي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول العلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي. البداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أفاد بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 6802 مقاولة جديدة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
10: لوحة قيادة مؤشر أحداث المقاولات الصادرة عن المكتب أوضحت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 4.1 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بما مجموعه 2.6 مقاولات. وتصدرت مدينة طنجة قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 5.1 مقاولة جديدة، تليها تطوان ب 892 مقاولة، والعرائش 220 مقاولة، والحسيمة ب 203، والقصر الكبير ب 132، ووزان ب 69، وشفشاون ب 66، وأصيلة ب 49، ثم ثارجيست ب 21. وأشار المصدر إلى استحواذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 40.33% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والنقل والصناعة والفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية، ثم الفلاحة والصيد. وبحسب شكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.9% من مجموع المقاولات المحدثة، تلتها شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.5%، فيما مثلت باقي الأشكال القانونية 0.5% والشركات المساهمة 0.1%. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إحداث 51,805 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين.
8: إلى جهة سوس مسا، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركتها بهدف استمالة الناخبين الشباب والانصات لانشغالاتهم. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
11: من خلال اعتماد خطاب للقرب يرتكز على تطلعات هذه الفئة الاجتماعية واللجوء إلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب ينتمون على الخصوص إلى المجتمع المدني والوسط الجامعي، يبدو أن الأحزاب السياسية المتنافسة قد غيرت من استراتيجيتها في محاولة لاستقطاب هذا الخزان الانتخابي الهام وتعبئة جيل جديد جديد من الناخبين ومواجهة العزوف السياسي الذي يطبع هذه الشريحة من المجتمع، وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة عتبت 24% خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تسعى الأحزاب جاهدة للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي وتركيز برامجها على مطالب الفئات الشابة شديدة الارتباط بالعالم الرقمي، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة. وفي هذا الصدد ضعفت الهيئات والسياسية على مستوى جهة سوس ماسة رسائلها الداعية للشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. وعلى الصعيد التشريعي تم إدراج مقتضيات جديدة في المنظومة الانتخابية من أجل تشجيع انخراط أكبر للشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعزيز تمثيليتهم داخل البرلمان.
8: والختم من مكناس، حيث ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء يوما دراسيا لطلبة الدكتوراه حول العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن المبادرة الرامية إلى تعزيز تبادل وتقاسم المعرفة بين طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب والتربية. ووفقا للمنظمين، يتيح هذا اليوم الدراسي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في ممارسات البحث والتدريس وإنتاج المعرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
23: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
12: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى، المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نعومو ونجري ونعومو ونجري ونطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
23: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
13: عندنا جوج مسافات، مسافات الطويله ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و3 كيلومتر ديال السباحه، دونك مقطعه كما قلت لكم كنجريو كنعوموا، المسافه قصيره ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و1.5 كيلومتر ديال العمان.
14: في اطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهه بن ملال الخنيفره، شركه التنميه الجهويه كتشتغل هذه المره الثالثه مع الجمعيه الوطنيه ديال الطبيعه والرياضه.
23: هذه التظاهره الرياضيه تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى على الخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
19: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.

0: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
1: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
0: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
2: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
0: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في كرواتيا إجلاء المئات جراء حريق أتى على آلاف الهكتارات. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 196 ألف هكتار منذ بداية السنة. وفي الصين إجلاء أزيد من 31 ألف شخص بسبب أمطار غزيرة في هاينان جنوب البلاد. البداية من كرواتيا وتحديدا في جزيرة براك الواقعة في البحر الأدرياتيكي، حريق غابوي يأتي على أكثر من 3500 هكتار من غابات الصنوبر والأحراج، ويدفع السلطات إلى إجلاء المئات من سكان وسياح بلدة ميلنا وتجمعات السكنية المحيطة بها في غرب الجزيرة بعدما هددت النيران التي أججتها الرياح القوية عددا من المنازل. وحسب السلطات الكرواتية فقد تراجعت الحرائق بشكل كبير بعد ليلة بالغة الصعوبة نهاية الأسبوع تمت خلالها تعبئة 4 طائرات من طراز كنادير في عمليات الإخماد، كما شاركت عدة قوارب تابعة لهيئة الموانئ والشرطة البحرية إلى جانب سفن خاصة في إجلاء السكان من المناطق القريبة من بلدة ميلنا والمهددة بألسنة اللهب. تأتي هذه الحرائق بعد صيف شديد الحرارة والجفاف في كرواتيا على غرار مناطق أخرى من أوروبا، ما وفر ظروفا مواتية لاندلاع حرائق الغابات. في السياق ذاته وفي إسبانيا أتت حرائق الغابات على 296,500 هكتارين، أي ما يعادل 45.1% من مجموع المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية بحسب أحدث المعطيات التي قدمها النظام الأوروبي للمعلومات بشأن حرائق الغابات. غير أن وتيرة ارتفاع المساحة المحترقة في إسبانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 782 هكتارا إضافيا أتت عليها النيران منذ 2 شتنبر الجاري، تاريخ آخر تحيين للمعطيات. إسبانيا سجلت 442 حريقا منذ بداية السنة، وتسبقها إيطاليا التي سجلت من مجموع 582 حريقا، فيما أحصت فرنسا 360 حريقا. وسجلت الفترة الأكثر حرجا خلال الصيف في يوليوز، وإلى غاية الخامس من هذا الشهر كانت النيران قد أتت على 50,750 هكتارا في إسبانيا، أي أكثر من ضعف المساحة المحترقة في التاريخ نفسه من العام الماضي. في الصين أعلنت السلطات إجلاء أزيد من 31 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات في مقاطعة هاينان جنوب البلاد إثر هطول أمطار غزيرة ومتواصلة على أجزاء واسعة من المنطقة. وذكر

0: قالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن لجنة الوقاية من الكوارث بالمقاطعة أنه تم نقل 31,564 شخصا إلى مناطق آمنة، فيما لم تسجل أي كوارث كبيرة ناجمة عن الأمطار. كمية الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت 300 مليمتر في 24 بلدة موزعة على 6 مدن ومقاطعات، فيما سجلت بلدة تشانفشينغ في وانينغ أعلى كمية من الأمطار قدرت ب 452 مليمترا. ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
2: راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
3: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
4: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلميذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
2: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
5: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
2: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
8: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
7: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
9: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
7: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
3: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هادي عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجة الأساس ديال هاد المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسة دراسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
4: المؤسسة اللي يلا تحتات يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
2: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
5: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها السكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة إن شاء الله لي بينا واحد مجموعة ديال المشاريع النموية لفائدة الساكنة خصوصا يعني النساء.
2: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب، بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
7: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
10: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
7: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
11: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
7: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
12: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكن لينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
7: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
15: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان متفطر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
14: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
16: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
14: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
18: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
17: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكري بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكري بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكري أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكري على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. أرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
1: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين، وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
2: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا، ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين. وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري تقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهمه بين داخل العين عندنا واحد الطبقة مهمة جدا، بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهذه الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس، اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي اللي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لودم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
1: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
2: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزوا عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على, على, على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من ضد القدم ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل بهاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
1: طيب، ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
2: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو يمكن نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون الهرمون تيفتح البؤبؤ لرؤيه الشبكه ولفحص الشبكه. وبعض المرات نديروا تنقوموا بتصوير شبكه العين باش يمكن لينا نتبعوها ويمكن نشوفوا الا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس يسميوه سكانير ديال العينين اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كويرانس اوبتيك. هذا هو واحد لا راديو اللي يمكن لينا نشوفوا بدقه كاع الطبقات ديال الشبكه ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
3: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر.
2: النصيحه ديالي هي اولا الا كنا مراد بداء السكر حتى ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الان كاينين عده طرق وعده علاجات اللي باش يبقى جوده النظر مثل اللازير او لا فوتوكواغولاسيون بانريتينيان وبعض الحقنات في داخل العين او لي انجيكسيون انترافيتريال. النصيحه هي خاص الفحص المبكر هو اهم حاجه وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
3: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا.
3: قد يبدأ تأثير السكري على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكري هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: خاصك مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوه في هذاك القصه مثلا. واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل ليه واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتنمثلها عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا نقدر ديك القصه يبقى يقول لي كل نهار قراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف. ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه ليا كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في الراي ديالي كيبان ليا انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه. فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى مناصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
4: الحمد لله احتليت المرتبة الأولى. المسابقة كانت واحد تجربة رائعة صراحة. نبقى نعومو ونجري ونعومو ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال أزيدان.
5: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
6: عندنا جوج مسافات، مسافات طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و1.5 كيلومتر ديال العمان.
7: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجوية هوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
5: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيع الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيع الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية لا سيما في مجالي التعليم والصحة وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية المائية الطاقية والصناعية والرقمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا السهول الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
4: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
3: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
5: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا، وشعب كريم وشعب طيب.
3: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: قرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عمليتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
7: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص، ملي كنا درنا

0: يستفدوا فيها التلميذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال اورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الالكترونية غيخدموا بها التلميذات ان شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي اضافة الى التعليم الاولي، يعني المستوى الاول الاولي والثاني اولي.
1: هذا وتم احداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
2: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
1: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
7: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
8: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي

0: خارجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد سلسل علم الصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
1: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب أعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
2: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
1: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطني. تصاعد الجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7000 إصابة، مسجلا 7022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيطوشا الوطني، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات والإخماد. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في الهوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هالالي وكتلتي كاماسيبي واتسام، وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات للرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوي وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانغا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
2: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
1: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
6: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات، قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكالة وكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية، وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
8: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
7: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
9: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
7: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته، حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام، ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر، فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
4: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
3: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
5: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
3: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بسهولة شمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من أخبار الاقتصاد، ونستهل جولتنا بقراءة في العناوين. التمكين الاقتصادي للشباب، إعطاء انطلاقة برنامج المواكبة أفواج 2026 بجهة فاس مكناس. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. ودولياً، كندا تطلق استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب تريليون دولار بحلول 2031. أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من جهة فاس مكناس. أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس عن إطلاق نسخة عام 2026 من برنامج أفواج، وهي مبادرة مخصصة لدعم حاملي المشاريع ورواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة لمساعدتهم ومواكبة تنفيذ وهيكلة وتطوير مبادراتهم المقاولاتية. التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
9: هذا البرنامج ثمرة شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس والوكالة الوطنية لإنعاشية التشغيل والكفاءات ومؤسسة إنشاء المقاولات والبنكية الشعبية، ويهدف إلى اختيار 50 من حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج دعم وتكوين مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال هذه النسخة الجديدة يسعى برنامج أفواج إلى المساهمة في تعزيز المهارات المقاولاتية وتطوير الأفكار تحويلها إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتطوير والنجاح. كما يهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع وبلورتها على أرض الواقع ودعم إنشاء وتطوير المقاولات وتعزيز استمراريتها على المدى الطويل. وتستهدف نسخة 26-2000 بشكل خاص مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء الناشئة أو تلك التي تشهد توسعا، وأصحاب أفكار المشاريع والمهنيين المستقلين والشركات الناشئة، حيث يمكنهم التقدم بملفاتهم قبل 31 من أكتوبر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
8: إلى القاهرة، تم إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج 3 من حكومات وأرباب الأعمال وعمال من عدد من الدول العربية. نستمع لتصريح الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نورا العمارتي.
10: اليوم احنا موجودين في العاصمة المصرية في القاهرة بمناسبة دورة 52 المؤتمر العمل العربي، وكنتشرف انني كنترأس الوفد المغربي اللي هو وفد ثلاثي فيه ناس من الوزارة وفيه كذلك ممثلين من نقابات وكذلك من مقاولين المغاربة. إذن احنا هنا بحال قلت موجودين بمناسبة أشغال دورة 52 المؤتمر العمل العربي، غنتكلموا على بزاف ديال الحاجات من بينهم تحدية هيكلية عميقة اللي كتخص أسواق الشغل في البلدان العربية، من خاصة من فرص الشغل وخصوصا عند الشباب وعند النساء، وهناك كذلك تحديات مستجدة يفرضها التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية. ويمكن نأكد أن هناك إرادة جماعية عربية وهي إرادة صادقة لمواصلة العمل المشترك وتغليب منطق الشراكة والتضامن في هذا المجال إن شاء الله.
8: ودوليا تراهن الحكومة الكندية على تحفيز استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية للبلاد. ومن المرتقب أن تستضيف مدينة تورونتو بين الرابع عشر والخامس عشر من شتنبر الجاري أول قمة كندية للاستثمار بمشاركة كبار المستثمرين العالميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بهدف تسريع الاستثمارات في مشاريع استراتيجية داخل كندا. وتراهن أوتاوا على أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة وتعزيز سلاسل الإمداد وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد كندي أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا اليومية من أخبار الاقتصاد. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
4: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
3: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل. كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرهان الديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار استثمار هذه الاستحقاقات. قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية، وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
7: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان مفتر

0: فنانين ما شاء الله موهوبين.
1: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
2: تظاهرة أطلس ويمران بمنطقة بالويدان أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
3: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة. نعوم ونجري ونعوم ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
2: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
4: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
5: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجوية هوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
2: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026 أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية.

0: الحقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون الصقيل الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة وتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الصقيل الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية. غريم راديو.
1: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
4: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتي حافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
3: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غريم راديو.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
7: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بمشاركة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية, درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة, واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية, غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
8: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات, يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي, يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
6: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
9: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة, بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة, فيها ثلاثة ديال الحجرات, جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها السكنية ديال الأساتذة, يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعة ديال المشاريع النموية لفائدة الساكنة خصوصا يعني النساء.
6: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو, حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية, ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع, هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء, قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
11: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة, وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها, للاقتداء بها, للاحتذاء بها.
10: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
12: نحن تاركين اليوم المقرب, لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
10: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصل وفساد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب بالمسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
15: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس افتتحت الدورة الرابعة عشرة
16: لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
17: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان منتفتر للرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
16: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
18: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
16: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
2: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
19: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفلة تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
20: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
19: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
21: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم يمكن لنا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
19: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهانا ديمقراطي يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكان التي تليق به ليقوم بأدواره من أي موقع كان من أجل المساهمة في الإصلاح ومواكبة التطور الذي تعرفه المملكة.
2: غيم راديو.
22: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 من شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
4: اليوم هذا المهرجان الوطني هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج لتحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
3: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
2: غيم راديو.
22: الخبر من المصدر.
19: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
5: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
19: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خاصك مثلا يكون عندك اسلوب مثلا باش تحببوا في هذاك القصه مثلا واحد الاسلوب اللي هو مثلا تيكون كما كنقولوا تحفيزي، تكون مثلا يكون مثلا انت بتقول انت باغي توصل لي واحد الحاجه وفيه التشويق، خصك تشوقوا لهذيك القصه مثلا. هذيك القصه ماشي مجرد انا كنقرا دو دو دو دو دو. لا كنقرا عليه وتنمثل عليه وتنوجد باش مره اخرى نقدر نقرا تقدر ديك القصه يبقى يقول لي كل نهار قراها عليا.
1: بالنسبه للاطفال طبيعه الحال خصهم القصص، والقصص طبيعه الحال فيهم انواع بزاف، ما نقدرش نقول لك دابا بالنسبه لي انا الجيل ديالي انا كان عندنا مجيد، كان عندنا بزاف ديال الامور، ولكن ديال الاطفال ديال دابا ما بقاش عندهم هادشي، تيفضلوا الانترنت اليوتيوب على انه يشد القصه. ولكن من الافضل انا بالنسبه لي كاب نشجع ان الوليدات انهم يقراوا القصص.
2: في رايي ديالي كيبان لي انه الدري يقرا بوحدو كيكون مازال صغير ومازال ما عندوش هذاك الكابابيليتي باش يحلل ويناقش واحد القصه ويعرف العبره اللي في القصه، فمن الاحسن انه الاباء ولا الوالدين يقراوا القصه يوصلوا الفكره، ولا يعطيهم اول قراءه ليهم وثاني قراءه مع الوالدين باش يحللوا ويناقشوا، وتما كيتعلم الدري يفهم الافكار ويفهم الهضره والكومونيكاسيون مع والديه.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عمليتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
6: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسة في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
7: المؤسسة اللي يلا تحتات
4: يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غادي تجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
5: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
7: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
5: هذا وتتواصل التزامات مؤسسه اورانج المغرب خارج قريه انمرو، حيث سيتوصل طيله شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذه بالمدارس الرقميه القرويه الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
9: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
8: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
10: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
8: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر
0: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أكد أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. وأوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وتهم هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، بالإضافة إلى تمديد مدة المنع من الترشيح بالنسبة للمنتخبين المعزولين من مسؤوليات انتدابية من خلال رفع مدة الحرمان من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف الحد من عودة أشخاص عزلوا لسبب مخالفات جسيمة إلى منصب المسؤولية بسرعة، وحث المنتخبين على التحلي بالنزاهة في تدبير الشأن العام. كما تنص المنظومة على تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات بالنظر لخطورتها. وفي هذا السياق تم تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم انتخابية، وتجريم نشر الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أجنبية حماية للعملية الانتخابية من التأثيرات الخارجية والممارسات التي قد تمس بسيادة القرار الانتخابي.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: في رواق محمد القاسمي بمدينة فاس افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
14: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
13: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
15: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
13: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعرفة.
0: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
17: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
16: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
18: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر، بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
16: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية. راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: أكد نائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزم الإدريسي أن انتخابات 23 من شتنبر الجاري تطرح رهانات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية كبرى. السيد الأزم الإدريسي أوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن رهان الديمقراطية يتمثل في إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة تحمل هموم الوطني والمواطن وتكون قادرة على مواكبة الاستحقاقات المقبلة. أما الرهان الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في دعم الاستثمار والمقاولة من خلال فتح المجال أمام جميع المقاولات سواء صغيرة جدا أو صغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لتستفيد من الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة وكذلك من الصفقات العمومية المتاحة والموجودة. وعلى المستوى الاجتماعي شدد السيد الأزم الإدريسي على ضرورة مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية عبر تعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ومعالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية. وبخصوص استعدادات حزب العدالة والتنمية لخوض غمار هذه الاستحقاقات قال السيد الأزمي إنه تم تشكيل لجنة تهتم بكل ما يتعلق بالقوانين الانتخابية إلى جانب الاشتغال على المساطر الداخلية الخاصة باختيار المرشحات والمرشحين. وأشار إلى أن الحزب حرص في الدوائر المحلية على اعتماد عدد من الشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة كوكلاء اللوائح، مبرزا في الوقت ذاته أن الحزب عمل أيضا على أن تكون هناك ممثلة للمغاربة المقيمين بالخارج على رأس دائرة جهوية وأن يقل سنها عن 35 سنة. وأضاف أن الحزب أحدث كذلك لجنة مكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مفتوحة أمام عموم المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم حول البرنامج الانتخابي. تم تصميمها لتلائم جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم. وبخصوص طموحات الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية قال السيد الأزم الإدريسي إن الطموح الأول للحزب يتمثل في جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية بامتياز تسهم في تعزيز المسار الديمقراطي وتمكن المواطنين من اختيار ممثليهم بشفافية وحرية ونزاهة. وأكد السيد الأزم أن الحزب يطمح إلى أن يحتل المرتبة الأولى ويتبوأ المكانة التي تليق

0: الرؤية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: تظاهرة أطلس ويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
5: الحمد لله احتليت المرتبة الأولى. المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نعوموا ونجري ونعوموا ونجري وفي الطلاعي وفي التضاريس والطبيعة ديال أزيدان.
4: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
6: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعوموا، والمسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العمان.
7: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة التنمية الجهوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
4: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: إنغميز نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان. تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين نغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من أخبار الاقتصاد، ونستهل جولتنا بقراءة في العناوين. التمكين الاقتصادي للشباب، إعطاء انطلاقة برنامج المواكبة أفواج 2026 بجهة فاس مكناس. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. ودوليا، كندا تطلق استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب تريليون دولار بحلول 2031. أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من جهة فاس مكناس. أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس عن إطلاق نسخة عام 2026 من برنامج أفواج، وهي مبادرة مخصصة لدعم حاملي المشاريع ورواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة لمساعدتهم ومواكبة تنفيذ وهيكلة وتطوير مبادراتهم المقاولاتية. التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
11: هذا البرنامج ثمرة شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة إنشاء المقاولات والبنكية الشعبية، ويهدف إلى اختيار 50 من حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج دعم وتكوين مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال هذه النسخة الجديدة يسعى برنامج أفواج المساهمة في تعزيز المهارات المقاولاتية وتطوير

0: تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتطوير والنجاح. كما يهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع وبلورتها على أرض الواقع ودعم إنشاء وتطوير المقاولات وتعزيز استمراريتها على المدى الطويل. وتستهدف نسخة 26/2000 بشكل خاص مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو تلك التي تشهد توسعا، وأصحاب أفكار المشاريع والمهنيين المستقلين والشركات الناشئة، حيث يمكنهم التقدم بملفاتهم قبل 31 أكتوبر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
1: إلى القاهرة، تم إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج 3 من حكومات وأرباب الأعمال وعمال من عدد من الدول العربية. نستمع لتصريح الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نورة العمارتي.
2: اليوم احنا موجودين في العاصمة المصرية في القاهرة بمناسبة دورة 52 المؤتمر العمل العربي، وكنتشرف انني كنترأس الوفد المغربي اللي هو وفد ثلاثي فيه ناس من الوزارة وفيه كذلك ممثلين من نقابات وكذلك من مقاولين المغاربة. إذن احنا هنا بحال قلت موجودين بمناسبة أشغال دورة 52 المؤتمر العمل العربي. غنتكلموا على بزاف ديال الحاجات، من بينهم تحدية هيكلية عميقة اللي كتخص أسواق الشغل في البلدان العربية، من خاصات من فرص الشغل وخصوصا عند الشباب وعند النساء، وهناك كذلك تحديات مستجدة يفرضها التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية. ويمكن لي نأكد أن هناك إرادة جماعية عربية وهي إرادة صادقة لمواصلة العمل المشترك وتغليب منطق الشراكة والتضامن في هذا المجال إن شاء الله.
1: ودوليا تراهن الحكومة الكندية على تحفيز استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية للبلاد. ومن المرتقب أن تستضيف مدينة تورونتو بين 14 و15 من شتنبر الجاري أول قمة كندية للاستثمار بمشاركة كبار المستثمرين العالميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بهدف تسريع الاستثمارات في مشاريع استراتيجية داخل كندا. وتراهن أوتاوا على أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة وتعزيز سلاسل الإمداد وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد كندي أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا اليومية من أخبار الاقتصاد. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أكد بالعيون أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه. وأبرز السيد بركة خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر 2026، أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. وأشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى على الخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء، والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تماسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: بالرباط، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقررة في 23 شتنبر الجاري خلال المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب.
5: اليوم هذا المهرجان الوطني
3: هو المهرجان ديال الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية اللي غادي يحضروا فيها المناضلين والمناضلات ديال الحزب، المرشحين والمرشحات، وهو واحد الفرصة للتواصل مع المواطنين والمواطنات. احنا جينا ببرنامج واضح، برنامج اللي تحافظ وتدافع الهوية ديال المغاربة وعلى الثوابت ديالهم الجامعة، برنامج اللي هو الهدف دياله هو تكريس الاختيار الديمقراطي.
4: المهرجان الوطني لإطلاق الحملة الانتخابية للحزب برسم الانتخابات التشريعية 2026 يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الحزب لتقديم برنامجه للناخبين والتعريف بأولوياته وخياراته السياسية في أفق خوض غمار المنافسة الانتخابية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: بشركة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
6: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
4: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب
8: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: غريم راديو. غريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
11: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت، شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي. وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
4: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
12: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية كحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
4: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ورياضياً، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة، فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقي الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة وتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقي الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورات تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يتبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وابن ملال واليوسفية وسيد قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيد بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيد سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعملات طرفاية والنواصر والرباط وسلا وتمارس خيرات وجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسقان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذي ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. إحداث أكثر من 6800 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري بطنجة تطوان الحسيمة. الأحزاب السياسية تراهن على أصوات الشباب بجهة سوس مسا. ويوم دراسي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول العلوم الإنسانية والاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي. البداية من جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية أفاد بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على جهة طنجة تطوان الحسيمة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 6802 مقاولة جديدة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
2: لوحة قيادة مؤشر أحداث المقاولات الصادرة عن المكتب أوضحت أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 4.1 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بما مجموعه 2.6 مقاولات. وتصدرت مدينة طنجة قائمة المدن من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 5.1 مقاولة جديدة، تليها تطوان ب 892 مقاولة، والعرائش 220 مقاولة، والحسيمة ب 203، والقصر الكبير ب 132، ووزان ب 69، وشفشاون ب 66، وأصيلة ب 49، ثم ثارجيست ب 21. وأشار المصدر إلى استحواذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 40.33% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والنقل والصناعة والفنادق والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية ثم الفلاحة والصيد. وبحسب شكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد نسبة 65.9% من مجموع المقاولات المحدثة، تلتها شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.5%، فيما مثلت باقي الأشكال القانونية 0.5% والشركات المساهمة 0.1%. وعلى المستوى الوطني، فقد تم إحداث 51,805 مقاولات بالمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، حيث يمثل الأشخاص الاعتباريون حصة 75% من إجمالي المقاولات مقابل 25% للأشخاص الذاتيين.
1: إلى جهة سوس مسا، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركتها بهدف استمالة الناخبين الشباب والانصات لانشغالاتهم. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
3: من خلال اعتماد خطاب للقرب يرتكز على تطلعات هذه الفئة الاجتماعية واللجوء إلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب ينتمون على الخصوص إلى المجتمع المدني والوسط الجامعي، يبدو أن الأحزاب السياسية المتنافسة قد غيرت من استراتيجيتها في محاولة لاستقطاب هذا الخزان الانتخابي الهام وتعبئة جيل جديد من الناخبين ومواجهة العزوف السياسي الذي يطبع هذه الشريحة من المجتمع. وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة عتبت 24% خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، تسعى الأحزاب جاهدة للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي وتركيز برامجها على مطالب الفئات شابة شديدة الارتباط بالعالم الرقمي، لا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة. وفي هذا الصدد ضعفت الهيئات والسياسية على مستوى جهة سوس ماسة رسائلها الداعية للشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. وعلى الصعيد التشريعي تم إدراج مقتضيات جديدة في المنظومة الانتخابية من أجل تشجيع انخراط أكبر للشباب في الحياة السياسية والحزبية وتعزيز تمثيليتهم داخل البرلمان.
1: والختم من مكناس، حيث ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء يوما دراسيا لطلبة الدكتوراه حول العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب وعلوم التربية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا اللقاء العلمي ضمن المبادرة الرامية إلى تعزيز تبادل وتقاسم المعرفة بين طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأداب والتربية. ووفقا للمنظمين، يتيح هذا اليوم الدراسي أيضا فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في ممارسات البحث والتدريس وإنتاج المعرفة. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. الرياضيان الناخب الوطني محمد وهبي يعقد الخميس المقبل ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. سهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو اليوم بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
2: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار باركة أن تعزيز التنمية وخلق فرص الشغل يشكلان صلب أولويات برنامج حزبه، مبرزا أن المغرب على موعد مع الدخول في جيل جديد من البرامج التنموية والمشاريع الكفيلة بإعطاء دفعة اقتصادية واجتماعية قوية للمملكة. باقي التفاصيل معك وفاء حلاق.
3: أشار في هذا السياق لأن هذه الدينامية الجديدة تستند بشكل خاص على مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن مشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر والفوسفات والأسمدة الخضراء والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية الموجهة للري. وأضاف أن هذه المشاريع المختلفة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتطوير الأمن الرقمي بالمغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية. ودعا الأمين العام حزب الاستقلال خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال وعدد من مناضليه للمشاركة المكثفة في هذه الاستحقاقات الوطنية. وعلى المستوى الجهوي، أبرز بركة أن حزب الاستقلال يسعى للخصوص إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد. وسجل أن هذا التوجه يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتشجيع مبادرات الشباب لجعل الاستثمار في المنطقة رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل والتنمية المحلية. ومن بين الأولويات الجهوية لحزب الاستقلال أيضا يضيف السيد بركة توفير السكن وإحداث جامعة متكاملة للتعليم العالي بجهة العيون السقية الحمراء والعمل على إنشاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعيون لتأمين تكوين أكاديمي عالي المستوى. وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون السقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب. ويتضمن البرنامج 5 التزامات رئيسية تتعلق بتعزيز تمسك الأسرة وصمودها ومحاربة الفساد والرعاية وتدارب المصالح، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الطبقة المتوسطة. ويهم البرنامج أيضا دعم وتعزيز دور المرفق العمومي في إطار الدولة الاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة بما في ذلك السيادة الغذائية، المائية، الطاقية والصناعية والرقمية.
1: دائما في سياق الاستحقاقات التشريعية، أكد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط أحمد بوز أن المستجدات التي عرفتها المنظومة الانتخابية تندرج في إطار مواكبة التحولات التي شهدتها الممارسة الانتخابية في السنوات الأخيرة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: أوضح الأستاذ بوز في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه المستجدات باعتبارها مجرد تعديلات تقنية، بل بكونها محاولة لمواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة الانتخابية، لا سيما مع تنامي دور شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية في التواصل السياسي وفي بناء صورة المرشحين والتأثير على اختيارات الناخبين. وأبرز الأستاذ الجامعي أن المنظومة الانتخابية عرفت عددا من المستجدات القانونية التي همت شروط الترشيح وتخليق العملية الانتخابية وتنظيم الدعاية والتمويل الانتخابي، لا سيما في الفضاء الرقمي. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاختلاف بين استحقاقات 2026 والانتخابات التشريعية السابقة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى السياق السياسي أيضا، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 جرت في ظل جائحة كوفيد-19 وما رافقها من ظروف استثنائية أثرت على الحياة العامة في أنماط الحملة والتواصل مع الناخبين. ولفت إلى أن الانتخابات التشريعية 2026 تجري أيضا في شروط تنظيمية مختلفة عن الاستحقاقات السابقة التي تزامنت مع انتخابات مجالس الجماعات الترابية في اليوم نفسه، وهو ما كان له تأثير على طبيعة الحملات. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
1: دعا المغرب اليوم بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية قوية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من أقاليم تونات وفاس والفقيه بن صالح وبني ملال واليوسفية وسيدي قاسم والقنيطرة ومولى يعقوب وسيدي بن نور والخميسات ومراكش وقلعة سراغنة وشيشاوة وستات ووزان وتارودانت وخريبكة وسيدي سليمان. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أقاليم وعمالات طرفايا والنواصر والرباط وسلا وتمارا صخيرات والجديدة وأسفي ومكناس والعرائش وقلميم وأقادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنسكان أيت ملول وسيدي إفني وتيزنيت وبن سليمان وبرشيد وصويرة والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وطنطان. من جهة أخرى يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 30 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية 11 ليلا بأقاليم وعمالات ترفايا وأسزاق وميدلت وإفران وطنطان وقلميم وسمارة وبجدور والعيون ووادي الدهب وأوسرد وبولمان.
1: جويا بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية 12435 طنا حتى مساء شهر غشت 2026 مسجلة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك حسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المفرغات سجلت بالمقابل تراجعا بنسبة 8% لتتجاوز 487.23 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقابل 532.26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ودوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.

والصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي وقليل الهيجان بالجنوب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة. فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة

0: المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: حالة الطقس:
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار في جنوب البلاد ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو ببعض القطرات من الأمطار الجد خفيفة والمحلية، بالإضافة إلى خلايا غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية ستهم الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 درجة و 29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية ومنطقة سوس، وما بين 17 درجة و 23 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض طفيف بالسهول الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال أسفي، وقليل الهيجان بالجنوب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: نوافذ سياحية: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين: السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب، ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم مسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
7: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
6: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
7: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
6: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
6: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
4: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القبيلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. ولأن دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن، وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة، وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية. وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
4: دولياً دائماً ألغت الإدارة الأمريكية رسمياً الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيطوشا الوطني. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7000 إصابة مسجلا 7022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: في منطقه هلالي وكتلتي كاماسيبي وتسام، وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات للرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوية وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بالسياحة في زامبيا إيفانز موهانغا الخميس الماضي الصحفيين إلى وضع الحقائق على الطاولة وإعادة الأمور إلى نصابها. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من إفريقيا هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouasil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
6: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد

0: ذكر مسقلية، إثر ذلك تقدم للسلامي على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
3: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
2: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
3: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
2: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بسلك الثانوية الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلا أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
1: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القبيلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات عميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية الصحية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا، بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل، أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية، إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
1: دولياً، دائماً ألغت الإدارة الأمريكية رسمياً الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي، بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة، مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
6: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بمشاركة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
8: المؤسسة اللي يلا تحتات يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلمذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
7: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
9: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون المدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة إن شاء الله اللي بينا واحد مجموعة ديال المشاريع النموية لفائدة الساكنة خصوصا يعني النساء.
7: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
5: الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا، ولجهة الرباط سالة القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية، ورئيس مجلس جهة الرباط سالة القنيطرة السيد رشيد العبدية، وعامل عملة سالة السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتوة، كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية، والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال، والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
3: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
2: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
3: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حدتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
2: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفي أحلاق في المتابعة.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليمي منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
1: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القبيلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات عميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
1: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
11: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد توازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة دياله. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد كيحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهاد السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته، حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا، أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر، فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
11: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
0: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
1: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
3: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
2: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
3: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
2: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
1: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
0: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيها، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الضمان الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
1: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من أخبار الاقتصاد، ونستهل جولتنا بقراءة في العناوين. التمكين الاقتصادي للشباب، إعطاء انطلاقة برنامج المواكبة أفواج 2026 بجهة فاس مكناس. إبراز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ومؤسسة الحوار الاجتماعي خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة. ودوليا، كندا تطلق استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب تريليون دولار بحلول 2031. أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من جهة فاس مكناس. أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس عن إطلاق نسخة عام 2026 من برنامج أفواج، وهي مبادرة مخصصة لدعم حاملي المشاريع ورواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

0: مقاولاتية وتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتطوير والنجاح. كما يهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع وبلورتها على أرض الواقع ودعم إنشاء وتطوير المقاولات وتعزيز استمراريتها على المدى الطويل. وتستهدف نسخة 26/2000 بشكل خاص مسيري المقاولات الصغيرة والمتوسطة، سواء الناشئة أو تلك التي تشهد توسعا، وأصحاب أفكار المشاريع والمهنيين المستقلين والشركات الناشئة، حيث يمكنهم التقدم بملفاتهم قبل 31 أكتوبر عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
1: إلى القاهرة، تم إبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعرف مشاركة وفود تمثل أطراف الإنتاج 3 من حكومات وأرباب الأعمال وعمال من عدد من الدول العربية. نستمع لتصريح الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نورة العمارتي.
2: اليوم احنا موجودين في العاصمة المصرية في القاهرة بمناسبة دورة 52 المؤتمر العمل العربي، وكنتشرف انني كنترأس الوفد المغربي اللي هو وفد ثلاثي فيه ناس من الوزارة وفيه كذلك ممثلين من نقابات وكذلك من مقاولين المغاربة. إذن احنا هنا بحال قلت موجودين بمناسبة أشغال دورة 52 المؤتمر العمل العربي، غنتكلموا على بزاف ديال الحاجات، من بينهم تحديات هيكلية عميقة اللي كتخص أسواق الشغل في البلدان العربية، من خاصات من فرص الشغل وخصوصا عند الشباب وعند النساء، وهناك كذلك تحديات مستجدة يفرضها التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية. ويمكن لي نأكد أن هناك إرادة جماعية عربية وهي إرادة صادقة لمواصلة العمل المشترك وتغليب منطق الشراكة والتضامن في هذا المجال إن شاء الله.
1: ودوليا تراهن الحكومة الكندية على تحفيز استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية للبلاد. ومن المرتقب أن تستضيف مدينة تورونتو بين 14 و15 من شتنبر الجاري أول قمة كندية للاستثمار بمشاركة كبار المستثمرين العالميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بهدف تسريع الاستثمارات في مشاريع استراتيجية داخل كندا. وتراهن أوتاوا على أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة وتعزيز سلاسل الإمداد وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد كندي أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا اليومية من أخبار الاقتصاد. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يذي الدارج المرحلة يستوه منقيثو ذا النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسا أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ثم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد إزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لكارت ناسيونال أنا بابا سنح

0: ينجا يمزيدي وين رخو عزمن تيوراي مارا يودا والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوريا حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا والتجي شميشة تعذر فوصية تانيتين سجريت ديو السلمة ذا مزوارو مارا تقيت تزمار نهارا التفذة التصن الفرص ديو الشا
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عاملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عاملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
7: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
1: سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
6: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
6: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بسلك الثانوية الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
4: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
4: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
6: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
6: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفاء أحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97% 5.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أوبعلا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
4: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات عميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيها، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب، والتدفئة والخدمات المالية، تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
4: دوليا، دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاسحة رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صدق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغير. ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
3: وإلى أوسترد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسترد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسترد والجماعة الترابية لأوسترد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسترد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسترد، على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتم محورة هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.
8: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن قماب راديو غيم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلامي على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
9: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
6: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
9: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيفما حدتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
6: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفاء أحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
4: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
5: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب، بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية الداخلية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد، ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا، بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن، وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة، وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية. وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
10: دوليا، دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز، وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في كرواتيا إجلاء المئات جراء حريق أتى على آلاف الهكتارات. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 196 ألف هكتار منذ بداية السنة. وفي الصين إجلاء أزيد من 31 ألف شخص بسبب أمطار غزيرة في هاينان جنوب البلاد. البداية من كرواتيا وتحديدا في جزيرة براك الواقعة في البحر الأدرياتيكي. حريق غابوي يأتي على أكثر من 3500 هكتار من غابات الصنوبر والأحراش، ويدفع السلطات إلى إجلاء المئات من سكان وسياح بلدة ميلنا والتجمعات السكنية المحيطة بها في غرب الجزيرة، بعدما هددت النيران التي أججتها الرياح القوية عددا من المنازل. وحسب السلطات الكرواتية فقد تراجعت الحرائق بشكل كبير بعد ليلة بالغة الصعوبة نهاية الأسبوع تمت خلالها تعبئة 4 طائرات من طراز كنادير في عمليات الإخماد، كما شاركت عدة قوارب تابعة لهيئة الموانئ والشرطة البحرية إلى جانب سفن خاصة في إجلاء السكان من المناطق القريبة من بلدة ميلنا والمهددة بألسنة اللهب. تأتي هذه الحرائق بعد صيف شديد الحرارة والجفاف في كرواتيا على غرار مناطق أخرى من أوروبا، ما وفر ظروفا مواتية لاندلاع حرائق الغابات. في السياق ذاته وفي إسبانيا أتت حرائق الغابات على 296,500 هكتارين، أي ما يعادل 45.1% من مجموع المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية بحسب أحدث المعطيات التي قدمها النظام الأوروبي للمعلومات بشأن حرائق الغابات. غير أن وتيرة ارتفاع المساحات المحترقة في إسبانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 782 هكتارا إضافيا أتت عليها النيران منذ 2 شتنبر الجاري، تاريخ آخر تحيين للمعطيات. إسبانيا سجلت 442 حريقا منذ بداية السنة، وتسبقها إيطاليا التي سجلت من مجموع 582 حريقا، فيما أحصت فرنسا 360 حريقا. وسجلت الفترة الأكثر حرجا خلال الصيف في يوليوز، وإلى غاية الخامس من هذا الشهر كانت النيران قد أتت على 50,750 هكتارا في إسبانيا، أي أكثر من ضعف المساحة المحترقة في التاريخ نفسه من العام الماضي. في الصين أعلنت السلطات إجلاء أزيد من 31,000 شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات في مقاطعة هاينان جنوب البلاد.

0: فيما سجلت بلدة تشانفشينغ في وانينغ أعلى كمية من الأمطار قدرت ب 452 ملمترا. ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا داركو وزاني الطافن قوزني غتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كلو يستوهما نغدو درت نسي زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقميانا مورت تين مل تمزواروت تنون ديم شترك ننس أركان تأتين من التمزوارات كتازانين غدرار ولا غزغار أورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تازولت وسلم دمزوارو اللي إلا نغت منط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غالحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتازانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذكر زمنت في الويني ما
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.

0: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.5%. تصل 4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أوبعلا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
0: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة دعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب، بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا، بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل، أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية، إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
0: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز، وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: وصولا ل 8 شتنبر 2021 آخر محطة انتخابية تشريعية جرات في المغرب واللي تميزات بتنظيم استثنائي. في الاستحقاق جرات الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في نفس اليوم في محطة انتخابية وطنية موحدة. محطة عرفت تعديلات في المنظومة الانتخابية ومشاركة مكثفة كرسات الرهان على المؤسسات المنتخبة لمواصلة ورش التنمية. شفنا المحطة التاريخية والدساتير، ولكن كيفاش كتحول الأصوات اللي في صندوق إلى مقاعد داخل قبة البرلمان؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
0: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بسلك الثانوية الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
0: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيل.
4: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا، بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل، أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية، إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
0: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهائجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهائجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهائجان بالجنوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
10: أهلا أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
8: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليان الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة، وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
0: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفاء حلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
0: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم فيها هذا المجال.
0: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز، وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. بالكونغو الديمقراطية عدد الإصابات بفيروس إيبولا يتجاوز 7,000 حالة. ناميبيا تعزز وسائل التدخل لاحتواء حرائقها في منتزه إيتوشا الوطني. تصاعد والجدل بين لوساكا وهراري بشأن ملكية شلالات فيكتوريا. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أعداد المصابين بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبلغ أكثر من 7,000 إصابة مؤكدة. معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة كشف في أحدث تقاريره عن تفشي الوباء عن تخطي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز 7,000 إصابة، مسجلا 7,022 حالة. وأضاف المصدر ذاته أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة، هي منطقة ساوت أوبانجي الواقعة في شمال غرب البلاد. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج إلى 5,000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلنت السلطات الناميبية تعزيز مواردها البشرية واللوجستية لمكافحة حرائق اندلعت في عدة مناطق من منتزه إيتوشا الوطني، مؤكدة أن النيران باتت تحت السيطرة بينما تتواصل عمليات والإخماد. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة في الهوهانغولا إن صواعق برق ضربت المنطقة الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة قطاعات من المنتزه، ولا سيما في منطقة هالالي وكتلتي كاماسيبي واتسام. وأوضح أن خطوط مكافحة الحرائق التي تتم صيانتها بانتظام، بما في ذلك بعض المناطق التي جرى تهيئتها مؤخرا، مكنت فرق التدخل من الحد من انتشار ألسنة اللهب وحماية المناطق المجاورة. تصاعد الجدل الدبلوماسي حول شلالات فيكتوريا بعدما اتهمت زامبيا زيمبابوي بالكذب بشأن ملكية هذا الموقع الطبيعي الشهير، في وقت أكد فيه مسؤول حكومي رفيع أن 70% من الشلالات تقع داخل الأراضي الزامبية. وجاء هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات لرئيس الزيمبابوي إيميرسون مانانغاغوا، قال فيها على سبيل المزاح أمام مندوبين محليين وأجانب خلال معرض إن شلالات فيكتوريا تعود حصريا إلى زيمبابوي وليست مشتركة مع زامبيا. ودعا الأمين والدائم المكلف بس

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التويمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات

0: لإصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك، كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأولي أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
2: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المساجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
2: دوليا، دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2020 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها تحتضن مدينة طنجة من 18 إلى 20 شتنبر الجاري فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين. ووفق بلاغ للمنظمين فإن هذا المهرجان رسخ مكانته منذ تأسيسه في شتنبر 2000 كموعد فني بارز بمدينة طنجة المنفتحة على لقاءات وتلاقح التأثيرات، مشيرا إلى أن هذه الدورة تواصل ترسيخ هذه الهوية من خلال برنامج فني يجمع بين الجاز والفلامينغو والسول والفانغ والجيتار الصوتية الإيقاعية. ويقترح المهرجان المنظم تحت شعار مهرجان جازات طنجة برمجة فنية تمتد عبر عدد من فضاءات المدينة، حيث ستتوزع العروض الموسيقية وجلسات العزف الجماعي ودروس رقص السوينغ بقصر المؤسسات الإيطالية، إلى جانب العروض المجانية والفقرات الموسيقية المتجولة في شوارع المدينة. من طنجة إلى تطوان، كشفت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عن أعضاء لجنتي تحكيم وتكريمات الدورة 31 المنعقدة من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل. إدارة المهرجان أوضحت في بلاغ صحفي أن الإسبانية مونيكا لوبيز ستترأس لجنة التحكيم الرسمية إلى جانب فيرجيني ماتيو من فرنسا وروسيلا إنجليزي من إيطاليا وعبد الحي العراقي من المغرب ومايكل هابي بشيس من قبرص. يذكر أن مهرجان تطوان سينما البحر الأبيض المتوسط تأسس سنة 1985 بمبادرة من جمعية أصدقاء السينما بتطوان، وعلى امتداد أكثر من 3 عقود أسهم المهرجان في التعريف بسينما البحر الأبيض المتوسط واكتشافها وتثمينها ونشرها، مع الحفاظ على ارتباط وثيق بالحياة الثقافية لمدينة تطوان. في جديد المحطات، دائما انطلقت بالعاصمة الإماراتية فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يجمع قادة المعرفة والنشر والإبداع وصناع القرار الثقافي من مختلف أنحاء العالم. المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ينظم تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، نخبة مميزة من المؤلفين والعارضين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل المعرفة وفتح أفاق جديدة للتبادل الفكري والثقافي وترسيخ مكانته والتعرف على التوجهات الجديدة في قطاعة النشر وصناعة الكتب. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
3: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم مسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
2: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
4: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حدتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
4: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
6: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأولي أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
2: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المساجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
2: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بالنسبه لهذه القيمه هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هذه القيمه اللي فريمون كاين عندنا حنا المغاربه بزاف. الهدف ديال هذه القيم هذه هو انه اولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه هي اهم حاجه.
1: اكيد احنا كمغاربه واحد ديال التعاون والمساعده والتضامن ماشي شي حاجه جديده علينا، ولكن ما كنحسوا بها اكثر حتى كنديروها. ملي كنتعاملوا مع الناس كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها اكثر. وهذاك المساعده اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الإحساس بالرضا على النفس كبير بزاف، وخصي كل الإخلاص والإحسان لوجه الله.
2: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام، بكل شيء معروفين به المغاربة، باش تساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا. إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في الصراء والضراء يكون معاه.
3: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون. C'est important, c'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.
4: Rime Radio. Rime Radio. الخبر من المصدر.
5: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله، وستكرس دوره الأساسية في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
8: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا. ولجهة الرباط سالة القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سالة القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سالة السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتوة كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
7: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
10: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
9: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
10: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
9: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
7: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
9: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
7: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القبيلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة دعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المسجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. توليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
8: تورك قال في بياننا: نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
7: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصادق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صادق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية، على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاصحة رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صادق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغر. ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
9: وإلى أوسترد، حيث صادق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسترد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسترد والجماعة الترابية لأوسترد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسترد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4,489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسترد على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتمحورت هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا

0: يوسني مشان لبدانس إطغورين خجعير إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزورو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوروي شيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسة تدود غرشان تنمل الناك دين ملان نغد تزول تانو السلمة دامزورو أني اللانك تمنط الناك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي تزمامي شيريق العالة المدنية نغد الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيون الفرخة إسوريجي والنوحية مخرسة أرثكا يوتي غوسيوين والمودة أحماكة تسفسيسي خيتان خثوجيوين أدور تجد مميكة أدا سياونول زممتي يسلم دم زورو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
3: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
5: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
4: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثة

0: مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأولي أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
2: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا، بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل، أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
2: دوليا، دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
8: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بمشاركة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص ملي كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة، وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
9: المؤسسة اللي يلاه تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلميذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول الأولي والثاني أولي.
7: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
10: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين، اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية، ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواة ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
7: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبير 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم
12: راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودوليا الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيد راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم أسقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
2: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفأحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
2: نظمت يومي 12 و13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم الراشدية دورة تكوينية لفائدة القبيلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقبيلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة دعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي يحتفل معهد الفرنسي في المغرب بإرث الشعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما، وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
2: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد كيحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكثف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعزيز تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سمع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: الأقرب إليكم غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. ودولياً الولايات المتحدة تلغي القيود المفروضة على انبعاثات محطات توليد الكهرباء. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. باقي التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
15: بعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدية وعامل عملة سلا السيد عمر التهمية. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر السنتيسي والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم صقلية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو.
2: دعا المغرب أمس بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين، يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش أمس الاثنين بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: عزز الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بإقليم جلميم بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفاء أحلاق في المتابعة.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لجلميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
2: نظمت يومي 12 و 13 شتنبر الجاري بأرفود إقليم راشدية دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات عميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديث الولادة وضمان استمرار الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالات الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. في الشأن الثقافي، يحتفل المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس تحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها الإرث الشعري للراحل، من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الاثنين إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة أي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: تورك قال في بيان إن نحن على أعتاب تغييرنا لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب بل سيمتد ليشمل أجيال البشر المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. ودعا الدول والشركات إلى التحرك بشكل طارئ في إطار المحافل متعددة الأطراف لرسم مسار عمل يهدف إلى وضع أطر تنظيمية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن كل حقوق الإنسان مهددة جراء هذه التكنولوجيا بما في ذلك كالحاقة في الحياة والغذاء والخصوصية والصحة والأمن. وحذر من أن أي خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل أي الوجهات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل قد يؤدي إلى شلل في الخدمات الأساسية وانقطاع الاتصالات وزعزعة استقرار البنيات التحتية الحيوية والإضرار بجوهر المؤسسات الديمقراطية ذاتها. كما حذر فولكر تورك من أن شعوبنا بأكملها قد تجد نفسها محرومة من مياه الشرب والتدفئة والخدمات المالية إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية العمل بالفعل على تسريع وتيرة النزاعات المسلحة ونطاقها، وفي الوقت نفسه تقوض الضمانات التي تحول دون إطلاق أسلحة الدمار الشاملة. وتتزايد المخاوف بشأن تداعيات التطور السريع للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، وقد دعا قادة أمريكيون في قطاع التكنولوجيا بأنفسهم إلى إبطاء وتيرة التقدم في هذا المجال.
2: دوليا دائما ألغت الإدارة الأمريكية رسميا الاثنين القيود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز. وأعلن رئيس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عن إلغاء هذه المعايير البيئية، وذلك خلال اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس. ويقضي هذا القرار بإلغاء القواعد التنظيمية الأساسية لإزالة الكربون والتي كان قد تم اعتمادها سنة 2024 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ختاما بالخبر الرياضي، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذكر أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
16: إنغميز نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوزكزين إنغميزن جماب راديو ريم راديو.
17: الخبر من المصدر
16: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوزكزين إنغميسن جماب راديو
18: إمس فليب عزيزة نزل في اللون غوزكزين لانتمازيق غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقابن سنتوريا سلمغربة أليغت لكما ماست راشيل سلمطار نرباطة سلات استقبلت تقلدان تبقران الأميرة للا أسماء غم لدى يضنين إبرح المغربي دقام غجونيفا صلحفاظ فومن زايا نمشاش كاس والتاسة نتغزنت نوالنادى أم زوارو نسقي من تسبب تتنمية ليتبعاني إوقراو الأمم المتحدة تسبب تتنمية نغدى الأونكتاد إسنتما المغرب مسدى أسلاك يدى ريب قايقة أسيلانا نحسن السيرة توري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة غجونيفا عمر زنبر إن قيت تكشوم تغل مناقشة العمل دورة 73 نسقي من تسبب تتنمية إن مسد الدورة يدات نعقد قيادة الظرفية تمضلان دا قولي لي أسلكنا ليموند توترات الجيوسياسية لسيمغور غل أزمان طاقة دومتشي ولا العب لتزايد استدعيات التغيرات المناخية. غل حالة ننزويد لمنزل توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية مسرير غونزوي اغتمنت نسوز لقلي مصحراوية انتقلتيت درير غونزوي نسبيا اغتمنت نفويس لقبلت انتقلتيت اغتمنتين شمال أمكن لي سراتي لي تاقوت يوكيز نغيقين تكزيرين زيك صباح الضيادة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد ونزار يدروس اغتمنتين الأطلس هادو قنس نسوز دي فويس انتمازيرت ولنزار لي موند درعت غي فويس لقبلت دي فويس المناطق الشرقية تقلديت درادي لنا إجوانا إدروسنا دويدي شدانينا غومنيدان تكزيرينا تيمان ماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليات الفرصة اللي غري لي وغبار تسكفى لان ترغير درحانت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين الأطلس الدريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزة غير نوقفاي تمام ماست دوكنس داسكا وانا نصحرات من التنسوس دما بين 17 23 درجة غمي غمان اختمناطينا انتقلديت الكرواسي الغميس نان تنون تريسكر الناخب الوطني محمد وهبي صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس انت كورتان ودار ليلا نغسلا افاد يبرح اسمون اللاعبين اللي موري غرافة تشاركنا غير مقارنة اللي يريسمون تربو التنامور المغرب انت كورت ندار دين قالنس غل قابون دلي سطو غل جولة تمزور تتسنات غطس فيات افريقيا اللي سأهان سنيائيات كأس أمم افريقيا 2027 الغدار لكما تقيران نغميسنا دائم سفينا عزان راونتيني ردور يضنين ان شاء الله
17: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو
17: الأخبار على مدار الساعة
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو
17: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو ريم راديو
17: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو
18: نشرة الأخبار أهلا بكم والبداية

0: في اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهان معطر.
3: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم من الساعة

0: الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عملات وقليم ورزازات الظلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططا. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027 عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
1: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأولي أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
0: جهويا، ومع اقتراب موعدها الانتخاباتية التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافياً، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. أخيرا في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها تحتضن مدينة طنجة من 18 إلى 20 شتنبر الجاري فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين. ووفق بلاغ للمنظمين فإن هذا المهرجان رسخ مكانته منذ تأسيسه في شتنبر 2000 كموعد فني بارز بمدينة طنجة المنفتحة على لقاءات وتلاقح التأثيرات، مشيرا إلى أن هذه الدورة تواصل ترسيخ هذه الهوية من خلال برنامج فني يجمع بين الجاز والفلامينغو والسول والفانغ والجيتار الصوتية الإيقاعية. ويقترح المهرجان المنظم تحت شعار مهرجان جازات طنجة برمجة فنية تمتد عبر عدد من فضاءات المدينة، حيث ستتوزع العروض الموسيقية وجلسات العزف الجماعي ودروس رقص السوينغ بقصر المؤسسات الإيطالية، إلى جانب العروض المجانية والفقرات الموسيقية المتجولة في شوارع المدينة. من من طنجة إلى تطوان، كشفت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عن أعضاء لجنتي تحكيم وتكريمات الدورة 31 المنعقدة من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل. إدارة المهرجان أوضحت في بلاغ صحفي أن الإسبانية مونيكا لوبيز ستترأس لجنة التحكيم الرسمية إلى جانب فيرجيني ماتيو من فرنسا وروسيلا إنجليزي من إيطاليا وعبد الحي العراقي من المغرب ومايكل هابيشيس من قبرص. يذكر أن مهرجان تطوان سينما البحر الأبيض المتوسط تأسس سنة 1985 بمبادرة من جمعية أصدقاء السينما بتطوان، وعلى امتداد أكثر من 3 عقود أسهم المهرجان في التعريف بسينما البحر الأبيض المتوسط واكتشافها وتثمينها ونشرها مع الحفاظ على ارتباط وثيق بالحياة الثقافية لمدينة تطوان. في جديد المحطات، دائما انطلقت بالعاصمة الإماراتية فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يجمع قادة المعرفة والنشر والإبداع وصناع القرار الثقافي من مختلف أنحاء العالم. المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ينظم تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، نخبة مميزة من المؤلفين والعارضين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل المعرفة وفتح أفاق جديدة للتبادل الفكري والثقافي وترسيخ مكانته والتعرف على التوجهات الجديدة في قطاعات النشر وصناعة الكتب. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمرية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق حقوق الإنسان.
8: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
7: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
8: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
7: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار، أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهان معطر.
9: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياحنا اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عملات وقليم ورزازات الظلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027 عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
1: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
0: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرثي الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
11: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاسح رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027، وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صدق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم طنغار، ويرم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
1: وإلى أوسترد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسترد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسترد والجماعة الترابية لأوسترد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسترد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4,489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسترد على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و 13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتم حوارات هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
10: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زين إن غمزن قماب راديو غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاغورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
5: الخبر من المصدر ريم
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
8: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
7: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
8: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
7: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار، أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
9: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياحنا اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورززات أزغلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
1: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
0: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرثي الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في كرواتيا إجلاء المئات جراء حريق أتى على آلاف الهكتارات. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 196 ألف هكتار منذ بداية السنة. وفي الصين إجلاء أزيد من 31 ألف شخص بسبب أمطار غزيرة في هاينان جنوب البلاد. البداية من كرواتيا وتحديدا في جزيرة براك الواقعة في البحر الأدرياتيكي، حريق غابوي يأتي على أكثر من 3500 هكتار من غابات الصنوبر والأحراش، ويدفع السلطات إلى إجلاء المئات من سكان وسياح بلدة ميلنا والتجمعات السكنية المحيطة بها في غرب الجزيرة بعدما هددت النيران التي أججتها الرياح القوية عددا من المنازل. وحسب السلطات الكرواتية فقد تراجعت الحرائق بشكل كبير بعد ليلة بالغة الصعوبة نهاية الأسبوع تمت خلالها تعبئة 4 طائرات من طراز كنادير في عمليات الإخماد، كما شاركت عدة قوارب تابعة لهيئة الموانئ والشرطة البحرية إلى جانب سفن خاصة في إجلاء السكان من المناطق القريبة من بلدة ميلنا والمهددة بألسنة اللهب. تأتي هذه الحرائق بعد صيف شديد الحرارة والجفاف في كرواتيا على غرار مناطق أخرى من أوروبا ما وفر ظروفا مواتية لاندلاع حرائق الغابات. في السياق ذاته وفي إسبانيا أتت حرائق الغابات على 196,500 هكتارين، أي ما يعادل 45.1% من مجموع المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية بحسب أحدث المعطيات التي قدمها النظام الأوروبي للمعلومات بشأن حرائق الغابات. غير أن وتيرة ارتفاع المساحات المحترقة في إسبانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 782 هكتارا إضافيا أتت عليها النيران منذ 2 شتنبر الجاري تاريخ آخر تحيين للمعطيات. إسبانيا سجلت 442 حريقا منذ بداية السنة وتسبقها إيطاليا التي سجلت من مجموع 582 حريقا، فيما أحصت فرنسا 360 حريقا. وسجلت الفترة الأكثر حرجا خلال الصيف في يوليوز، وإلى غاية الخامس من هذا الشهر كانت النيران قد أتت على 50,750 هكتارا في إسبانيا، أي أكثر من ضعف المساحة المحترقة في التاريخ نفسه من العام الماضي. في الصين أعلنت السلطات إجلاء أزيد من 31 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات في مقاطعة هاينان جنوب البلاد إثر هطول أمطار غزيرة ومتواصلة على أجزاء واسعة من المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن لجنة الوقاية من الكوارث بالمقاطعة أنه تم نقل 31,564 شخصا إلى مناطق آمنة، فيما لم تسجل أي كوارث كبيرة ناجمة عن الأمطار. كمية الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت 300 مليمتر في 24 بلدة موزعة على 6 مدن ومقاطعات، فيما سجلت بلدة تشامفشينغ في وانينغ أعلى كمية من الأمطار قدرت ب 452 مليمترا. ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
10: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد

0: وذلك على هامش مشاركته في أشغالية الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق حقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحادية الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهان معطر.
3: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وأقاليم ورزازات الظلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق. والتفاصيل.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي التناول العددي

0: يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلا.
1: جهويا، ومع اقتراب موعدها الانتخاباتية التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ أن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافياً، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دولياً، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. أخيرا، في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو، حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
0: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: وصلتي لمكتب التصويت ودابا شنو غادي يوقع بالضبط؟ من لحظة دخولك المكتب العملية كتتم وفق مراحل واضحة ومنظمة. أولاً الدخول، كتدخل لمكتب التصويت وكتنتظر الدور ديالك إلا كان فيه ناخبين آخرين. ثانياً التحقق، من يجي دورك كتقدم أمام أعضاء مكتب التصويت وكيتم التأكد من الهوية ديالك ومن أنك الناخب المعني بعملية التصويت. من بعد كتنتقل للمرحلة الموالية، استلام ورقة التصويت. هنا خاصك تتأكد من أنك توصلتي بالورقة المخصصة للاقتراع، ومن بعد كتوجه المكان المخصص للتصويت باش تقوم باختيارك في سرية تامة بعيدا على أنظار الآخرين. وهنا كنوصيو بحاجة أساسية، خلي اختيارك سري. بعد ما تكمل عملية التصويت كتوجه نحو صندوق الاقتراع اللي هو المرحلة الخامسة، وضع الورقة في الصندوق. كتوضع ورقة التصويت داخل صندوق المخصص لها وفق الإجراءات المعتمدة، وبهذا كتكون عملية التصويت ديالك اكتملت. وأخيرا كتغادر مكتب التصويت باش تخلي المجال ناخبين آخرين يمارسوا بدورهم حقهم في التصويت، من الدخول إلى التحقق ثم ورقة التصويت في الاختيار السري ووضع الورقة في الصندوق. كل مرحلة عندها مكانها ودورها، والعملية كاملة كتتم في إطار من التنظيم والسرية. ببساطة دخل، تحقق، اختيار في سرية، وضع ورقتك في الصندوق وغادر.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات نار عادية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمرية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
6: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
6: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
7: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياحنا اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورزازات أزغلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027 عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
0: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية، وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
1: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرثي الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. أخيرا في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
0: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: بالنسبة لهذه القيمة هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هذه القيمة اللي فريمون كاينة عندنا حنا المغاربة بزاف. الهدف ديال هذه القيم هذه هو أنه أولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه أهم حاجة.
9: أكيد إحنا كمغاربة واحد ديال التعاون مساعدة والتضامن ماشي شي حاجة جديدة علينا، ولكن ما كنحسوا بها أكثر حتى كنديروها. ملي كنتعاملوا مع الناس كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها أكثر. وهذاك المساعدة اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الإحساس برضا على النفس كبير بزاف، وخصي كل الإخلاص والإحسان لوجه الله.
10: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام كل شيء معروفين به المغاربة، باش نساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا. إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في السراء والضراء يكون معاه.
11: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون، سي امبورطون. C'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.
4: Rime Radio. Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاقورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق حقوق الإنسان.
8: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
7: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
8: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
7: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
6: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار، أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهان معطر.
9: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
6: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياحنا اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورززات أزيلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمي الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
10: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
6: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
11: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
6: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو
6: يمسف لي بغي عزيزان نزل في اللون قوسكزل نتمازيق غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقابن سنتورية سلمغربة ألغت لكما ماست راشيل سلمطار نرباط سلات استقبلت تقلدان تبقران الأميرة للا أسماء غم لدى يضنين إبرح المغربي دقام غجونيفاس الحفاظ فمن زايا نمشاش كاس والتاسة نتغزنت نوالنادى أم زوارو نسقي من تسبب تتنمية ليتبعاني إوقراو الأمم المتحدة تسبب تتنمية نغدى الأونكتاد إسنتما المغرب مسدى أسلاك يدى ريب قايقة أسيلانا نحوسنا السيرة نتوري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة جنيفا عمر زنبر إن قيتات كشوم تغل مناقشة العامة لدورة 73 نسق من سبب التنمية إن مسد الدورة يدات نعقد قيت الظرفية تمضلان دا قولي اللي أسلكنا ليموند توترات الجيوسياسية اللي سيمغور غل أزمة انطاقة دومتشي ولا العب اللي تزايد نستدعيات التغيرات المناخية. غل حالتا ننزويد لمنزل توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية مسرير غونزوي غطمنطا نسوز لقلمة صحراوية تقلتيت درير غونزوي نسبيا غطمنطا نفويس لقبلتا تقلتيت طمناطين شمال أمكن لي سراتي لي تاقوتا يقويز نغيقينا تكزيرينا زيك صباح الضيادة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد ونزار يدروس نغطمناطين الأطلس هدوق نسنسوز دي فويس نتمازيرتا ولنزار لي موند دراعت غي فويس لقبلتا دي فويس المناطقة الشرقية تقلتيت درادي لنا يجوانا يدرسنا دويدي شدانينا غومني دان تكزيرينا تيماماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليت الفرصة اللي غري لي وغبارة تسكفا لان ترغير درحنت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين الأطلس الدريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزا غار نوقفا يتماماست دوكنس داسكا وانا نصحرات من التنسوس دما بين 17 23 درجة غميغة ما نختمناطينا نتقلديت أن جروسين غبيسنا أنتونونتا رئيس كران ناخب الوطني محمد وهبية صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس أنت كورتان ودار الليلة نغسلة أفاد يبرح سيسمون اللاعبين اللي موري غرافة تشاركنا غير مقارنة اللي ريسمون تربو التنامر المغرب أنت كورتان ودار دين قالنس غل قابون دلي سطو غل جولات تمزور تسنات غطس فيات إفريقيا اللي سأهان سنيائيات كأس أمم إفريقيا 2027 أرغي دار لكما تقيران نغميسنا دائم سفلين عزان راونتيني ردو رياضنين إن شاء الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
13: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، تكوين نظري وتطبيقي بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
14: قمنا
12: بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
14: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم مكلينا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحلينا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال هذا.
12: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف للحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق

0: الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
1: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
1: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حدتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
2: في شأنية الانتخابية، أكد الأمين والعام للاتحادية الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
3: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورزازات الظلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق. والتفاصيل.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول

0: المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
1: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ل23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا، في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو، حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1964 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جون فيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم،
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار منتخبنا الوطني. الناخب الوطني محمد وهب يعقد يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 27 و2000. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا. في المسابقة الإفريقية لكرة القدم وضمن الدورة التمهيدية الثاني لدوري أبطال إفريقيا، تعرف نادي نهضة بركان والمغرب الفاسي على منافسيهما، حيث يواجه النادي البرتقالي ستاد سبور أكاديمية سيراليوني، فيما يلاقي ممثل العاصمة العلمية سيكا ميموزا الإيفواري. ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفا على ستاد سبورت أكاديمي في مباراة الذهب، فيما يستقبل المغرب الفاسي نظيره سيكا ميموزا ما بين 16 و 18 أكتوبر المقبلة، فيما تقام مباراة الإياب من 23 إلى 25 من الشهر ذاته، حيث يستقبل نهضة بركان منافسة السيراليوني بالمغرب، بينما يحل المغرب الفاسي ضيفا على سيكا ميموزا بكوت ديفوار، ويتأهل الفائزان في مجموع مباراتي الذهب والإياب إلى دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يستهل فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي مشوارهما عبر بوابة الدوري التمهيدي الثاني بمواجهة الكانيمي النيجيري وكورهوغو الإيفوري على التوالي. وسيخوض الفريقان المغربيان مباراتي الذهاب خارج الميدان خلال الفترة المنتدى من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، حيث يحل الرجاء ضيفا على الإيكانمي ويريورز في نيجيريا، فيما يواجه الجيش الملكي مضيف كورهوغو بكوت ديفوار. وتقام مباراة الإياب بالمغرب خلال الفترة المبتدا من 23 إلى 25 أكتوبر، على أن يحجز المتأهلون عن هذا الدور مقاعدهم في دوري المجموعات للمسابقة القارية. فوق الملاعب الأوروبية حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام غريمه مانشستر يونايتد بهدف دون رد أمس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واشتعلت المباراة بعد طرد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 23 لركله برونو فرنانديز. في الدوري الإسباني وضمن الجولة الخامسة وصل برشلونة تقديم عروضه القوية بفوزه على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف لهدفين أمس. ويحتل برشلونة صدارة الليغا ب 15 نقطة. في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط. بدوره تمكن أتلتيكو مدريد من حسم مواجهته أمام مضيف ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة سجلها كل من أليخاندرو غاريميلو وجوناتان ديفيد وجوليانو سيميوني. هذا وتعادل سيلتا فيغو مع ملقا بهدف لمثله. وتأتى مباراة ختافي مع ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة ذاتها. في الليغ أن حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل أوروبا أمس أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه بصعوبة على مضيفه بريست بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الرابعة. وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة في الشوط الأول بخروج نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي مصابا في الدقيقة 39 ليترك مكانه للإسباني فابيان رويس. إلى الدوري الهولندي حيث استعاد فريق بي اس في ايندهوفن المتوج باللقب خلال الموسم الثلاث الاخير صدارة البطولة عقب فوزه العريض على ضيفه سبارتا روتردام باربعة اهداف لهدف امس برسم الجولة السادسة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهاية هذا الموعد. الى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو. إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو ريم راديو.
4: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات نار عادية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
8: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
0: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
8: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: في شأنه الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
9: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورزازات أزغلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق. والتفاصيل.
0: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
1: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا، في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقة الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال للطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار واش سامع الآخرين كيف ما تحدث واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات نار عادية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
4: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
5: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراش الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
4: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
3: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحاد الدستوري محمد جدار، أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
6: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاقتصاد الاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورزازات أزغلال الحوز أو سرد، زاغورة، تنغيرة، تارودانت، ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمي الموسم الدراسي 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق والتفاصيل.
4: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يرم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأولي، أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
3: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا في الميدانية الرياضية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانت ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين. الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط. المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
3: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
7: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل 13 و52 أسبوعا بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدار بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.3% و 2.45% على التوالية، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
1: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم، منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%. وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%. ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
7: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا، الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
5: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
4: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي

0: حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
1: في شأنية الانتخابية، أكد الأمين والعام للاتحادية الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياحنا اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورززات أزغلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق. والتفاصيل.
3: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أبعلى إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، وضحت أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6,140 طفلاً.
1: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها

0: والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجلية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر، وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Routouazil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
3: الأخبار المغربية ريم راديو ريم راديو
4: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: إنغميز نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزي نينغميسن غماب راديو.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يدعو بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق لاعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية. زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. دوليا الأمم المتحدة تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا ما يزال واسع النطاق. أهلا بكم. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمرية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير والممثل والدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، سجل أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار والتوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. في خبر آخر، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش بجنيف مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
10: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
9: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
10: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات الملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حدتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
9: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين والعام للاتحادية الدستوري محمد جدار أكد أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. التفاصيل مع جهال معطر.
11: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عملات وقليم ورزازات الظلال الحوز أو سرد زاغورة تنغيرة تارودانت ميدلت وططة. بإقليم غليميما عزز الدخول المدرسي برسمية الموسمية الدراسية 2026-2027، عزز بتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكية الثانوية الإعدادية وفق معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفاء حلاق. والتفاصيل.
12: المديرة الإقليمية حبيبة أبعلى أفادت خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس الإقليمي لغليميم بأن هذا التعميم شمل أزيد من 11,600 تلميذ وتلميذة موزعين على 25 مؤسسة تعليمية. وأوضحت أن نموذج مؤسسات الريادة كان قد تم تعميمه على مجموع مؤسسات السلك الابتدائي بالإقليم منذ الموسم الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن توسيع هذا النموذج ليشمل السلك الثانوي الإعدادي يروم ضمان استمرارية بيداغوجية بين السلكين الابتدائي والإعدادي ومواكبة التلاميذ في مسارهم الدراسي دون انقطاع في تنزيل النموذج البيداغوجي. من جهة أخرى، أفادت المسؤولة بأن الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 شمل حوالي 44,564 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف أسلاك التعليم المدرسي ضمن شبكة شبكة تضم 113 مؤسسة تعليمية عمومية. وأبرزت أن النهوض بتدريس اللغات يشكل أيضا إحدى أولويات الدخول المدرسي الجديد، موضحة أن اللغة الأمازيغية تدرس في 51 مدرسة ابتدائية بنسبة تعميم تقارب 71%، في حين يشمل تدريس اللغة الإنجليزية 361 قسما بالسلك الثانوي الإعدادي بنسبة تعميم تبلغ 97.4%. وفي مجال التعليم الأول، أشارت السيدة أوبالا إلى أنه تم إحداث 40 قاعة دراسية جديدة برسم الموسم الدراسي الجديد، موضحة أن العرض التعليمي المحدث يستفيد منه 6140 طفلا.
0: جهويا، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، دعت مؤسسة يوم فاس المترشحين إلى وضع الاستدامة والعدالة المجالية وتحسين مستوى المعيشة في صميم برامجهم الانتخابية. وقالت المؤسسة في بلاغ إن انتظارات أم المدائن فاس تند عن الحصر، خاصة وهي تراهن على الاستدامة بكل متطلباتها وضمانات تحقيقها، محملة المترشحين أمانة ومسؤولية الالتزام بها والعمل على تنزيلها سعيا نحو تحقيق العدالة المجالية ورد الاعتبار لمدينة حملت مشعل العلم والحضارة وأسهمت بفعالية في إغنائهما. ثقافيا، يحتفي المعهد الفرنسي في المغرب بإرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، أحد أبرز أصوات الشعر العربي المعاصر. وتنظم هذه الدورة بالتعاون مع معهد العالم العربي، حيث تدعو القراءات والنقاشات والعروض الجمهور إلى إعادة اكتشاف أعمال الشاعر الراحل التي تتناول مواضيع المنفى والذاكرة والهوية والحرية ومعنى الانتماء إلى مكان ما. وأورد المعهد الفرنسي في المغرب أن باريس ستحيي على مدار يومين بالتعاون مع نحو 30 جهة شريكة في فرنسا وخارجها، ستحيي الإرث الشعري للراحل من خلال احتفال متعدد الأشكال بالشعر الذي بعد سنوات من رحيله لا يزال يخاطب جميع الأجيال ويقفز على الحدود. في شأن الشرق الأوسطي، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال الاتصال أكد دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. دوليا، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد حالات. أخيرا، في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو، حيث يستضيف ميلان الإيطالية بنفيكا البرتغالية في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام في المتابعة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جون فيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: غريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
13: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاصحة رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027، وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صدق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغير، ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
12: وإلى أوسرد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسرد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتم محورة هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معارفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
16: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لسبعين طفلا في نيروبي واستقبال ثلاثين طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
15: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
16: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
15: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
11: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
15: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلان الحوز أو سرد زاغورة تنغير تردان تميدلت و تطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليوز إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
15: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
10: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشات القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
9: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
10: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
9: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء نظمت حفل تسليم الشهادات على الجراحين وممرضي غرف العمليات الذين استفادوا خلال هذه السنة من تكوين في مجال الجراحة الروبوتية. هذا التكوين الذي أطلق في 26 من يناير الماضي يروم تعزيز كفاءات المهنيين في مجال الصحة وتقنية الجراحة بمساعدة الروبوت من خلال الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي والمحاكاة.
18: هو يوم نهاية مسار مشروع بيداغوجي وأكاديمي جد مهم شرفت عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تكوين نظري وتطبيقي في الجراحة بالروبوت شمل تكوين أكثر من 60 طبيب مغربي وإفريقي، وهذا المشروع الأكاديمي هو الأول من نوعه في المغرب وفي إفريقيا.
17: قمنا بتطوير هذا التكوين لتمكين مهني الصحة من استيعاب التكنولوجيا الروبوتية واستعمالها، فالجراحة بمساعدة الروبوت تتطلب إعدادا خاصا وتعلما تدريجيا، ما يتيح للجراحين وأطقم غرف العمليات إتقان مختلف مراحل التدخل الجراحي في بيئة مضبوطة قبل الانتقال إلى تطبيقها عمليا. وتتمثل مهمة هذه المدرسة في تطوير برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مهني الصحة بهدف النهوض بالتميز الطبي وتعزيز سلامة المرضى.
19: هذا التكوين هذا ولا الدبلوم يمكن لنا باش يمكن لنا نقوم بعمليات جراحية، كيحل لنا أبواب كثيرة باش إن شاء الله نبدأ نقوم بهذه العمليات بدون خطر بدقة أكثر في هذا المجال. هذا
17: مدرسة محمد السادس للمحاكاة التدخلية والجراحة الروبوتية تعد جزءا من منظومة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تعتبر مؤسسة أكاديمية وبيداغوجية وتكنولوجية مخصصة للتكوين والبحث والابتكار في مجال الجراحة والتخصصات التدخلية.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ريم راديو.
21: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
16: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصمم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين.

0: الشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
0: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاقتصاد الاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشجع

0: تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زيلان، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت و تطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 174 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري بمباراته الأولى برسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وستقام هذه التصفيات التي ستحدد المنتخبين اللذين سيتأهلان لنهائيات كأس أمم إفريقيا بملعبي سوسة الأولمبي ومصطفى بن جنات بالمنستير. في أخبار منتخب الكرة الطائرة، أوقعت القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة كبار التي تنطلق منافستها اليوم بتونس العاصمة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر وغامبيا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس غانا وكينيا، فيما ضمت الثالثة منتخبات الجزائر تشاد ونيجيريا، والرابعة منتخبات رواندا إفريقيا الوسطى والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يذكر أن البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. إلى أوروبا، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة غدا الأربعاء إلى الملاعب الأوروبية. قمم مرتقبة في الجولة الأولى من دوري المجموعة لمسابقات الدوري الأوروبي أوروبا ليج، أبرزها لقاء ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. المباراة ستكون على ملعب سان سيرو بإيطاليا، يسعى من خلالها ميلان إلى مواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم. النادي الإيطالي يملك الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث التقي 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، 4 انتصارات وتعادلان، بين الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 و1990، إلى أن هذه ستكون المواجهة الأولى بينهما منذ عام 2007. في الجهة الأخرى، يصطدم يوفنتوس بضيفه نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم في افتتاح مشوار الفريقين، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى التعويض بعد خسارة نهاية الأسبوع في الدوري، فيما يسعى الضيوف إلى تجاوز فترة تراجع في النتائج. وبعد بلوغه الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يحاول العملاق الإيطالي تركيزه إلى ثاني أهم المسابقات الأوروبية أملا في إحراز أول لقب قاري كبير له منذ عام 1996. وفي باقي أبرز المباريات، يلتقي أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني مع تشيليا سلوفيني، فيما يحل رين متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على شتروم غراتس النمساوي، ومواطنه مارسيليا ضيفا على بشيكتاش التركي. في الدوري الإنجليزي، تمكن ليدز من الفوز على ضيف نيوكاسل يونايتد 4-1 في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحافظ ليدز الذي يشرف على تدريبه الألماني دانيال فاركيه على سجله خاليا من الخسارة، وتقدم للمركز الثالث برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين بفارق الأهداف عن هال سيتي الرابع، ومتأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال حامل اللقب المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي. نختم بسوق الانتقالات. أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأحد تعيين لاعبي الوسط الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو غاياردو مدربا جديدا لمنتخب بلاده لقيادة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030، ويخلف غاياردو صاحب 50 ربيعا مواطنه سيباستيان بيكاسيسي المستقيل من منصبه عقب الخروج المخيب للأمل للإكوادور من الدورة الثانية لمونديال 26 و2000 بالخسارة أمام المكسيك إحدى الدول الثلاث المضيفة. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
6: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. و يندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء أسماء بقصر الضيافة بالرباط مادبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
6: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
0: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاستثمار الاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زيلان، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القرد، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القرد خلال الفترة الممتدة من 6 يوليوز إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين، يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسية في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات. وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية: إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين الزكراوي.
5: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
4: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة برباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
5: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
4: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
6: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات و الاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
4: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زلال الحوز أو سرد زاغورة تنغير تردان تميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
7: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانت ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
4: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: في ناميبيا إخماد 3 من 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطنية. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة. كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
7: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
5: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزيرية الدفاع الوطنية البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة. مدى عقود من النزاع التاريخي.
7: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسر مذم زوارو زي عربعي سقوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانا مورتي المذام الزوار تونو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السر مذام الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكات ناسيونال أنبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انثغوري حما أثعاون شوي تيواشوني حاموشا واتجي شميشة تعذر فوصية تانيتين سجريت ليو السلمة دام الزوارو مالات قيت تزمار نهارا التافذة التصن الفرص ذي وشا.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
5: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لسبعين طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء على تنزيلها في

0: أمريكا اللاتينية، ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
0: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
1: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ

0: الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلال، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانت ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: بارب عرب، بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
8: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. و يندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش 41 و62 سنة في فاس.
1: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة برباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
8: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عزدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
0: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زلال الحوز أو سرد زاغورة غير تردان تميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3. ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي، وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد يحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا الحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هذا السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته، حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قاله أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. في بعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد، وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين ايضا بعض الافراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس او الرغبه في بناء علاقه جديده، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الاساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر، فالانانيه كتظهر بصوره اوضح ملي كيصبح احتكار الحوار عاده ثابته، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
3: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط، دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
4: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
3: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عزدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد منين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة مهترة.
1: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
3: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات زلال الحوز أو سرد زاغورة غير تردان تميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
5: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: تظاهرة أطلس سويمران بمنطقة بالويدان، أسدل الستار على منافساتها بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المبرمجة ضمن هذه المسابقة التي تجمع بين رياضتي الجري والسباحة.
7: الحمد لله احتلت المرتبة الأولى، المسابقة كانت تجربة رائعة صراحة، نعومو ونجري ونعومو ونجري ونطلعي وفي التضاريس والطبيعة ديال الأزيدان.
6: هذه الدورة عرفت مشاركة نحو 180 عداء من المغرب وفرنسا تنافسوا في مسار طبيعي وعر تطلب مجهودا بدنيا وقدرة عالية على التحمل.
8: عندنا جوج مسافات، مسافة طويلة ديال 12 كيلومتر ديال الجرى و 3 كيلومتر ديال السباحة، دونك مقطعة كما قلت لكم كنجريو كنعومو، المسافة قصيرة ديال 6 كيلومتر ديال الجرى و 1.5 كيلومتر ديال العومان.
9: في إطار البرنامج ديال الترويج السياحي ديال جهة بن ملال الخنيفرة، شركة تنمية الجوية هوية كتشتغل هذه المرة الثالثة مع الجمعية الوطنية ديال الطبيعة والرياضة.
6: هذه التظاهرة الرياضية تشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز مكانة منطقة بالويدان وجهة للسياحة الإيكولوجية والرياضات الجبلية والمائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة واد جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واد تازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
11: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل.
13: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهو معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن. وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
12: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمية الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إذاعية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي.
5: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لـ70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم. مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. و يندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و 41 و 62 سنة في فاس.
4: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة

0: أن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
1: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية، يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
2: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلان الحوز أو سرد زاغورة تنغير تردان تميدلت و تطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 11 غشت متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

0: الكاميرون، وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى برسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك. المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وستقام هذه التصفيات التي ستحدد المنتخبين اللذين سيتأهلان لنهائيات كأس أمم إفريقيا بملعبي سوسة الأولمبي ومصطفى بن جنات بالمستيرة هي أخبار منتخب الكرة الطائرة. أوقعت القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة كبار التي تنطلق منافستها اليوم بتونس العاصمة. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر وغامبيا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس، غانا وكينيا، فيما ضمت الثالثة منتخبات الجزائر، تشاد ونيجيريا، والرابعة منتخبات رواندا، إفريقيا الوسطى والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يذكر أن البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. إلى أوروبا، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة غدا الأربعاء إلى الملاعب الأوروبية. قمم مرتقبة في الجولة الأولى من دوري المجموعة لمسابقات الدوري الأوروبي أوروبا ليج، أبرزها لقاء ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. المباراة ستكون على ملعب سان سيرو بإيطاليا، يسعى من خلالها ميلان إلى مواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم. النادي الإيطالي يملك الأفضلية في المواجهة المباشرة، حيث التقيا 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، 4 انتصارات وتعادلان، بين الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 و1990 إلى أن هذه ستكون المواجهة الأولى بينهما منذ عام 1947. في الجهة الأخرى، يصطدم يوفنتوس بضيفه نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم في افتتاح مشوار الفريقين، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى التعويض بعد خسارة نهاية الأسبوع في الدوري، فيما يسعى الضيوف إلى تجاوز فترة تراجع في النتائج. وبعد بلوغه الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يحاول العملاق الإيطالي تركيزه إلى ثاني أهم المسابقات الأوروبية، أملا في إحراز أول لقب قاري كبير له منذ عام 1996. وفي باقي أبرز المباريات، يلتقي أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي، وباير ليفركوزن الألماني مع تشيلي السلوفيني، فيما يحل رين متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على شتروم غراتس النمساوي، ومواطنه مارسيليا ضيفا على بشيكتاش التركي. في الدوري الإنجليزي، تمكن ليدز من الفوز على ضيف نيوكاسل يونايتد 4-1 في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وحافظ ليدز الذي يشرف على تدريبه الألماني دانيال فاركيه على سجله خاليا من الخسارة، وتقدم للمركز الثالث برصد 8 نقاط من فوزين وتعادلين بفارق الأهداف عن هال سيتي الرابع، ومتأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال حامل اللقب المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي. نختم بسوق الانتقالات. أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأحد تعيين لاعبي الوسط الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو غاياردو مدربا جديدا لمنتخب بلاده لقيادة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030، ويخلف غاياردو صاحب 50 ربيعا مواطنه سيباستيان بيكاسيسي المستقيل من منصبه عقب الخروج المخيب للأمل للإكوادور من الدورة الثانية لمونديال 26 و2000 بالخسارة أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين الزكراوي.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن ل70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا الأسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة لياسين الزكراوي.
4: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع عمل موسى للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد منين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
5: السيد جدار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جدار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جدار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلال، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك، المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية، على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاصح رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صادق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع، لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغر، ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوج.
1: وإلى أوسرد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسرد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و 13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتم حوارة هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معرفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.
5: المديريات العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاجورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو. إن غميز نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميزن غماب راديو ريم راديو
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 مليمتر مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين الزكراوي.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لـ70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العمليات تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لا وضعي خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراطي المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للأسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: أدى وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارات العمل التي تقوم بها للمملكة. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة ياسين الزكراوي.
4: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى 2 يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية. ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغربي لدى المنظمة الدولية بفيينا عزدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراحة، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في الشأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جدار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي جهة محترة.
5: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من وجزات أزيلان، الحوز، أوسرد، زاغورة، تنغير، تردانت، ميدلت وتطح. قرينا اللحظة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بين حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليوز إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو بإيطاليا، حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقات الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفصة الحجامة.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1 مقابل 3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جون فيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في كرواتيا إجلاء المئات جراء حريق أتى على آلاف الهكتارات. في إسبانيا الحرائق تأتي على أكثر من 196 ألف هكتار منذ بداية السنة. وفي الصين إجلاء أزيد من 31 ألف شخص بسبب أمطار غزيرة في هاينان جنوب البلاد. البداية من كرواتيا وتحديدا في جزيرة براك الواقعة في البحر الأدرياتيكي، حريق غابوي يأتي على أكثر من 3500 هكتار من غابات الصنوبر والأحراش، ويدفع السلطات إلى إجلاء المئات من سكان وسياح بلدة ميلنا وتجمعات السكنية المحيطة بها في غرب الجزيرة بعدما هددت النيران التي أججتها الرياح القوية عددا من المنازل. وحسب السلطات الكرواتية فقد تراجعت الحرائق بشكل كبير بعد ليلة بالغة الصعوبة نهاية الأسبوع تمت خلالها تعبئة 4 طائرات من طراز كنادير في عمليات الإخماد، كما شاركت عدة قوارب تابعة لهيئة الموانئ والشرطة البحرية إلى جانب سفن خاصة في إجلاء السكان من المناطق القريبة من بلدة ميلنا والمهددة بألسنة اللهب. تأتي هذه الحرائق بعد صيف شديد الحرارة والجفاف في كرواتيا على غرار مناطق أخرى من أوروبا، ما وفر ظروفا مواتية لاندلاع حرائق الغابات. في السياق ذاته وفي إسبانيا أتت حرائق الغابات على 296,500 هكتارين، أي ما يعادل 45.1% من مجموع المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية بحسب أحدث المعطيات التي قدمها النظام الأوروبي للمعلومات بشأن حرائق الغابات. غير أن وتيرة ارتفاع المساحات المحترقة في إسبانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 782 هكتارا إضافيا أتت عليها النيران منذ 2 شتنبر الجاري تاريخ آخر تحيين للمعطيات. إسبانيا سجلت 442 حريقا منذ بداية السنة، وتسبقها إيطاليا التي سجلت من مجموع 582 حريقا، فيما أحصت فرنسا 360 حريقا. وسجلت الفترة الأكثر حرجا خلال الصيف في يوليوز، وإلى غاية الخامس من هذا الشهر كانت النيران قد أتت على 50,750 هكتارا في إسبانيا، أي أكثر من ضعف المساحة المحترقة في التاريخ نفسه من العام الماضي. في الصين أعلنت السلطات إجلاء أزيد من 31 ألف شخص من المناطق المتأثرة بالفيضانات في مقاطعة هاينان جنوب البلاد إثر هطول أمطار غزيرة ومتواصلة على أجزاء واسعة من المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن لجنة الوقاية من الكوارث بالمقاطعة أنه تم نقل 31,564 شخصا إلى مناطق آمنة، فيما لم تسجل أي كوارث كبيرة ناجمة عن الأمطار. كمية الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت 300 مليمتر في 24 بلدة موزعة على 6 مدن ومقاطعات، فيما سجلت بلدة تشانفشينغ في وانينغ أعلى كمية من الأمطار قدرت ب 452 مليمترا. ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في هاينان مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني، كما رفعت السلطات مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات والرياح بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تنزمم نتزانين غدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تنمل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لابداقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقمية نامور تنمل تمزواروت تنون ديم شركننس أركان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف اللاكي لا بلا تفتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نور زمتي فلوين كريغاتيان دكريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجدي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انتغصاد هن مرة ذكر زمنت فلوين يمان
7: ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج دي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقود تعقدها المؤسسة تحت إشراف صاحبتها السمو الملكي الأمير لالا أسماء استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
9: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي، إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا.

0: المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية، أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: بفيينا تشارك بعثة المغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية، ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية حميد مراح، والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين ساميين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
2: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت، ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 أغسطس، متقدمة بذلك على كل من كينيا كينيا 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها

0: ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام والتفاصيل.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار منتخباتنا الوطنية. يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائرية بمباراته الأولى برسم تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم ونشرها الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وستقام هذه التصفيات التي ستحدد المنتخبين اللذين سيتأهلان لنهائيات كأس أمم إفريقيا بملعبي سوسة الأولمبي ومصطفى بن جنات بالمستيرة. في أخبار منتخب الكرة الطائرة، أوقعت القرعة الخاصة بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة كبار التي تنطلق منافستها اليوم بتونس العاصمة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر وغامبيا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس غانا وكينيا، فيما ضمت الثالثة منتخبات الجزائر تشاد ونيجيريا، والرابعة منتخبات رواندا إفريقيا الوسطى والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يذكر أن البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. إلى أوروبا، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة غدا الأربعاء إلى الملاعب الأوروبية. قمم مرتقبة في الجولة الأولى من دوري المجموعة لمسابقات الدوري الأوروبي أوروبا ليج، أبرزها لقاء ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. المباراة ستكون على ملعب سان سيرو بإيطاليا، يسعى من خلالها ميلان إلى مواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم. النادي الإيطالي يملك الأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث التقيا 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، 4 انتصارات وتعادلان، بين الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 1963 و1990 إلى أن هذه ستكون المواجهة الأولى بينهما منذ عام 2007. في الجهة الأخرى يصطدم يوفنتوس بضيفه نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم في افتتاح مشوار الفريقين، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى التعويض بعد خسارة نهاية الأسبوع في الدوري، فيما يسعى الضيوف إلى تجاوز فترة تراجع في النتائج. وبعد بلوغه الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يحاول العملاق الإيطالي تركيزه إلى ثاني أهم المسابقات الأوروبية، أملا في إحراز أول لقب قاري كبير له منذ عام 1996. وفي باقي أبرز المباريات، يلتقي أندرلخت البلجيكي مع ليون الفرنسي، وباير ليفركوزن الألماني مع تشيلي السلوفيني، فيما يحل رين متصدر الدوري الفرنسي ضيفا على شتروم غراتس النمساوي، ومواطنه مارسيليا ضيفا على بشيكتاش التركي. في الدوري الإنجليزي، تمكن ليدز من الفوز على ضيف نيوكاسل يونايتد 4-1 في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وحافظ ليدز الذي يشرف على تدريبه الألماني دانيال فاركيه على سجله خاليا من الخسارة، وتقدم للمركز الثالث برصد 8 نقاط من فوزين وتعادلين بفارق الأهداف عن هال سيتي الرابع، ومتأخرا بفارق 4 نقاط عن أرسنال حامل اللقب المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي. نختم بسوق الانتقالات. أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم الأحد تعيين لاعبي الوسط الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو غاياردو مدربا جديدا لمنتخب بلاده لقيادة مشواره في التصفية المؤهلة إلى كأس العالم 2030، ويخلف غاياردو صاحب 50 ربيعا مواطنه سيباستيان بيكاسيسي المستقيل من منصبه عقب الخروج المخيب للأمل للإكوادور من الدورة الثانية لمونديال 26 و2000 بالخسارة أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
4: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم مؤثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه هي المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: بفيينا تشارك بعثة مغربية رفيعة المستوى في أشغال الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة من 14 إلى 18 شتنبر الجاري بالعاصمة النمساوية، ويترأس الوفد المغربي سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، ويضم على الخصوص المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية حميد مراح والمدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي سعيد مولين، إلى جانب مسؤولين سامين يمثلون القطاعات الوزارية والمؤسسات التقنية المعنية. في شأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
5: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات الظلال الحوز أو سرد زقورة غير ترودنت ميدلت وطاطا. جهويا بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% لتصل مستقرة في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 أغسطس، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف مايو 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجة والتفاصيل.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة، يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.

0: بالنسبة لهذه القيمة هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هذه القيمة اللي فريمون كاينة عندنا حنا المغاربة بزاف. الهدف ديال هذه القيم هذه هو أنه أولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه هي أهم حاجة.
1: أكيد إحنا كمغاربة واحد ديال التعاون والمساعدة والتضامن ماشي شي حاجة جديدة علينا، ولكن ما كنحسوا بها أكثر حتى كنديروها. ملي كنتعاملوا مع الناس كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها أكثر. وهذاك المساعدة اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الإحساس برضا على النفس كبير بزاف، وخص يكون الإخلاص والإحسان لوجه الله.
2: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام، بكل شيء معروفين به المغاربة، باش نساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا. إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في الصراء والضراء يكون معاه.
3: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون. سي امبورطون، c'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية عن مشروع قانون جديد يرم تمكين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما من التحكم في الخوارزميات التي تحدد طبيعة المحتوى المعروض على صفحاتهم الخاصة. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التشريعية ستلزم كبرى منصات التواصل الاجتماعي بتوفير أدوات وظيفية تمنح المستخدمين إمكانية التوجيه المباشر والمستدام لخيارات التصفح، فضلا عن تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة في حال التقاعس عن حظر المحتويات المسيئة. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تعزيز حماية الفئات الشابة من المضامين الرقمية السلبية، لا سيما تلك التي تشجع على اضطرابات الأكل وتغذي خطاب الكراهية وتدعو إلى العنف أو السلوكيات الخطرة التي تمس بالسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين. وتأتي هذه التدابير امتدادا للترسنة القانونية التي أقرتها أستراليا في شهر دجنبر الماضي، والمتمثلة في حظر فتح حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك وتيك توك بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجديد المقترح تحت مسمى واجب الرعاية الرقمية ينص على عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي زهاء 78.6 مليون دولار أمريكي ضد المنصات المخالفة، مع إلزامها بتوفير إعدادات افتراضية تتيح للمستخدم إمكانية التحديد المسبق لنوعية المحتوى المرغوب فيه.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال بعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لسبعين طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو واللفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عمي العمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوصاي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
5: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير ممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
3: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت، ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% استقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالات إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف مايو 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجم والتفاصيل.
4: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: في ناميبيا إخماد 3 من أصل 4 حرائق في منتزه إيتوشا الوطنية. في الموزمبيق مذكرة تفاهم مع لشبونة تفتح الباب لطلب الاطلاع على الأرشيف العسكري لحرب التحرير. في جنوب إفريقيا قيود مؤقتة على صيد السردين بعد نفوق جماعي. أهلا بكم من جديد. عمليات مكافحة الحرائق في منتزه إيتوشا الوطني بناميبيا تسجل تقدما ملحوظا بعد إخماد 3 من أصل 4 حرائق اندلعت في المنطقة إثر صواعق البرق داخل واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمحميات الطبيعية بالقارة. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: وزارة البيئة أعلنت أن 3 حرائق نجمت عن صواعق برق تم إخمادها صباح الاثنين، وأضافت أن الحريق الرابع بات تحت السيطرة دون أن يتم التحكم فيه بشكل كامل، فيما تواصل فرق مكافحة الحرائق مراقبة الوضع. وقالت الوزارة إن الفرق تواصل عملها ميدانيا لمراقبة الوضع والتدخل في حال تجدد ألسنة الهب والحفاظ على الحريق النشط تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي نفوق للحيوانات أو إصابات بشرية. وشاركت في عمليات مكافحة الحرائق عدة جهات من بينها مزارعون من التجمعات المجاورة للمنتزه وقوات الدفاع ناميبية ومتطوعون إلى جانب شركات خاصة، كما ساهمت منظمة إيتوشا للسياحة والبيئة في العملية لا سيما من خلال توفير 3 شاحنات صهريجية. وأفادت وزارة البيئة والغابات والسياحة بأن صواعق برق وقعت الأربعاء الماضي وتسببت في اندلاع حرائق في عدة مناطق من المنتزه ولا سيما في منطقة هلالي وقطاع كاماسيب وتساما.
4: الحكومة الموزمبيقية تطلب رسميا من البرتغال إتاحة الوصول إلى الأرشيف العسكري المتعلق بحرب تحرير الوطنية بهدف تعميق الأبحاث التاريخية وتحديد أماكن دفن قدماء المحاربين. الطلب جرى تقديمه في مابوتو عقب توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تروم حفظ ورقمنة التراث الوثائقي وتعزيز مسار المصالحة والذاكرة المشتركة بين البلدين. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
5: مذكرة تفاهم وقعتها وزيرة قدماء المحاربين نيليتي موندالان مع وزير الدفاع الوطني البرتغالية نونو ميلو تنص على تقديم لشبونة دعما لاستعادة وحفظ ورقمنة وتثمين تراث الأرشيف العسكري الموجود في موزمبيق. موندالان أوضحت أن جزءا كبيرا من الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية وأماكن الاعتقال والقرارات السياسية لا يزال محفوظا في البرتغال، مؤكدة أن كتابة تاريخ كفاحية التحرير الوطنية ستظل تستند إلى مصدر واحد ما لم يتسنى للباحثين الموزمبيقيين الوصول إلى هذه المصادر. وزير الدفاع البرتغالي اعتبر من جهته أن الوصول إلى الأرشيف يشكل ركيزة لإعادة بناء التاريخ استنادا إلى وقائع قابلة للتحقق، مبرزا البعد المرتبط بالمصالحة وتسليط الضوء على حقوق قدماء المحاربين الذين يقدر عددهم بنحو 130 ألفا في البرتغال و120 ألفا في موزمبيق. التعاون والمشترك يأتي بعد مرور 52 عاما على توقيع اتفاقات لوساكا التي مهدت لإنهاء الحرب الاستعمارية واستقلال موزمبيق، حيث اعتبر الجانبان أن هذه الخطوة تفتح فصلا جديدا لتوحيد الشعبين عبر الذاكرة المشتركة بعد عقود من النزاع التاريخي.
4: نختم من جنوب إفريقيا. وزارة الغابات والصيد والبيئة في البلاد قررت الحد مؤقتا من صيد السردين عقب نفوق جماعي طال عدة مناطق ساحلية في البلاد منذ نهاية يوليوز الماضي. هذا القرار جاء استنادا إلى توصيات مجموعة العمل العلمية التي خلصت إلى فرض قيود احترازية دون إغلاق المصايد بشكل كامل بعدما أكدت التحاليل المخبرية وجود فيروس الهربس الخاصة بالسردين في عينات جمعت من كيبا الغربية وغبيخة باعتباره السبب الأولي الأكثر ترجيحا للنفوق. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمني شيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زي ربعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي ماشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدران ولاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تنمل الناك دين ملان نغدى تزول تانو السلمة دم زوارو أنه يلانيك تمنعط الناك تزغدى تاو إذا قيك الفوتوكوبين تنفول تناك تزمام يشير ريق العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي في الويني خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة أرثكايا وتيغاوسي وين المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد من ميخة أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش النارز من تفلوين نمال.
2: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامي العمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردو الدستوري والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للأسماء السيد كريم صقلي إلى جانب شخصيات أخرى.

0: يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية. كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمالية التدقيق وتدعم مؤثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية، أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية، يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
2: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب

0: مغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجم والتفاصيل.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزل نين غميسن غماب راديو.
8: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: غيم راديو،
5: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
9: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن لسبعين طفلا في نيروبي، واستقبال ثلاثين طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، استفاد مئة طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في خمس مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وبخمس مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
0: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
9: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم مؤثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوي أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
0: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
5: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
0: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت، ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية متسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجة والتفاصيل.
1: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من المعروف أن العلاقات الإنسانية كتقوم على التواصل اللي كيقوم بدور نقل المعلومات وتبادل الآراء بين الأفراد، وكيساهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء وتحقيق التفاهم بين هاد الأفراد. والتواصل ممكن يفقد التوازن ديالو ملي كيكون الحوار مركز على مجال أحادي كيتمحور باستمرار على فرد واحد وعلى إنجازاته ومشاكله وآراءه ومشاعره، وتيكون فيه إهمال الطرف الآخر أو تقليل مساحة المشاركة ديالو. وهنا كيبرز ما يسمى بالحديث المفرط على الذات كسلوك يمكن يعكس قدر كبير من الأنانية، خاصة من اللي كيتحول من تعبير طبيعي على الذات لنمط مستمر كيقوم على احتكار الحوار وإشباع الحاجات الشخصية على حساب حاجات الآخرين. والحديث على الذات بشكل مفرط كيجعل الفرد من نفسه محور متكرر للخطاب، بحيث كيعاود في معظم المواقف سرد تجاربه أو إنجازاته وكل تفاصيل حياته، حتى ملي كيكون الموضوع المطروح للنقاش ما عنده حتى علاقة به. والمشكلة ماشي غير في الحديث على ذاته، وإنما في الإفراط وعدم التوازن. صحيح الفرد كيحتاج للتعبير على أفكاره ومشاعره وخبراته، لكن ماشي في كل مناسبة، خاصة ملي تيكون الحديث بين الأفراد على تجاربهم مع أمر معين أو موقف، خاص كل واحد ينصت للآخر ويهتم بتجربته. هذا السلوك يقدر يكون ناتج على الرغبة في الحصول على الاعتراف أو على حاجة لتأكيد على القيمة الشخصية للفرد، ويقدروا بعض الأفراد يلجؤوا للحديث المكتف على أنفسهم باش كيعوضوا شعور داخلي بالنقص أو عدم الأمان أو الإحساس بعدم الأمان، فكيحاولوا استعراض الإنجازات والخبرات لإثبات المكانة ديالهم الاجتماعية أو المهنية. هاد السلوك تتكون عنده علاقة في بعض الأحيان بضعف مهارات التواصل، بحيث ما كيعرفش الفرد أن الحوار الجيد والفعال ما كيعتمدش فقط على القدرة على الكلام، وإنما أيضا على حسن الاستماع وطرح الأسئلة وإتاحة الفرصة للآخرين باش يعبروا على رأيهم. والبعد الأناني لهذا السلوك كيظهر من اللي كيصبح الحوار وسيلة لإشباع الذات بدل ما يكون عملية تبادلية. فالفرد اللي كيتحدث على نفسه باستمرار يقدر يتعامل مع الآخرين كجمهور ليه أكثر من كونهم شركاء في الحوار، وكينتظر منهم الاستماع والتفاعل والتعليق وبلا ما يعطيهم نفس القدر ديال الاهتمام، ويقدر يقاطع حديثهم باش يرجع للحديث على تجربته الخاصة أو يحول مشاكلهم لمناسبة الحديث على مشاكله هو وشنو وقع ليه وشنو عاش من خلال نفس الموقف، أو يقارن إنجازاتهم بإنجازاته. حتى أنا قمت وحتى أنا عملت وحتى أنا مشيت، حتى كينهي الحوار دائما في النقطة نفسها اللي انطلق منها أي الذات. وهذا النمط من السلوك يمكن يربك العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقة الإنسانية أساسها التبادل والتوازن، وكيحتاج فيها كل طرف باش يشعر بأن صوته مسموع ومفهوم ومحترم. ومن اللي كيلاحظ الفرد أن الطرف الآخر ما كيهتمش غير بنفسه، هذا الأمر كيخليه يشعر بالتهميش أو بعدم التقدير والاحترام. ومن اللي كيتكرر كتراجع عنده الرغبة في التواصل مع فرد أناني، وكتظهر مشاعر الضيق أو النفور، وكتولد مسافة عاطفية بين الطرفين. لذلك الأنانية في الحوار أثرها ما كيبقاش غير على اللحظة اللي تم فيها الحديث، ولكن يمكن تعصف بالعلاقات. ومن أخطر مظاهر الحديث المفرط على الذات أن الفرد المعني يقدر يكون واعي بمدى تأثير هذا السلوك في الآخرين، ويقدر يعتقد في لحظة أنه اجتماعي أو أنه كيتقاسم مع الآخرين تجاربه بهدف التقارب، بينما كيشوفوا المحيطين به العكس وأن حديثه كيركز فيه على شخصه فقط. لذلك من المهم جدا الوعي بالذات، وهي خطوة أولى نحو تعديل السلوك. فالفرد في حاجة دائما يسول نفسه بعد كل حوار، واش سامع الآخرين كيف ما تحدث، واش عطى للآخر فرصة كافية للتعبير، واش كان مهتم باللي قالوا أم كان كينتظر فقط انتهاء كلامه حتى يرجع للحديث على نفسه. هي أسئلة ربما كتفيق الفرد بعيوبه وكتحطه على بداية طريق تعديل السلوك دياله. فبعض المواقف كيكون الحديث على الذات وتقديم الفرد لنفسه أمر طبيعي وضروري، من باب التعريف على نفسه مثلا في مباراة للتوظيف، أو إذا تعرف على مجموعة أصدقاء جدد أو زملاء جدد. وهذا ماشي سلوك أناني بل ضروري، ويقدر أيضا يعبر على مشاعره ويتكلم على تجربة شخصية قاسية خاضها ويشاركها مثلا مع صديق أو أكثر، أو يناقش معه تجربة مهنية كانت غنية ومهمة، أو يتقاسم مع أفراد آخرين تجربة إنسانية مؤثرة عاشها. في مثل هذه المواقف ممكن الحديث عن الذات. وكاين أيضا بعض الأفراد اللي كيقدروا يتحدثوا على نفسهم بزاف بسبب الحماس أو الرغبة في بناء علاقة جديدة، وخاصهم يبانوا بشكل جيد. على هذا الأساس دائما خاص تمييز بين السلوك العابر والنمط المتكرر. فالأنانية كتظهر بصورة أوضح من اللي كيصبح احتكار الحوار عادة ثابتة، وكيكون اهتمام الفرد بالآخرين محدود وماشي بحال اهتمامه بنفسه، لأن التواصل الناضج كيقوم على الأخذ والعطاء والاعتراف المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدر القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
3: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصر الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
2: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عمي العمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
3: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب الحداوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
2: في شأن الانتخابي أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جيهان معطر في التفاصيل.
4: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
2: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات الظلال الحوز أو سرد زقورة غير تارودانت ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% لتستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجم والتفاصيل.
5: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3. ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي، وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم، باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تقديم جهان معطر، وهذه أبرز العناوين.
4: الخزينة العامة للمملكة تؤكد ارتفاع إصدارات النفقات ب 71.3% عندما تم غشت. مديرية الخزينة والمالية الخارجية تعلن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير والمتوسط. المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الرقم الاستدلالي للإنتاج ب 4.5% خلال الفصل الثاني من 2026 في الصناعة التحليلية. أهلا بكم من جديد. أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11 مليار ومليون درهم عندما تم غشت 2026 بارتفاع نسبته 71.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. التفاصيل مع ياسين الزكراوي.
3: في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التطور يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج في كل من الصناعة الكيماوية بنسبة 29.5% وفي صناعة الملابس بنسبة 10% وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 19.5% وفي الطباعة ونسخ التسجيلات ب 12.3% وفي صنع الأثاث بنسبة 5%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع الانتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 5.7% وفي صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 5.9% وفي صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 14.1% وفي صناعة السيارات بنسبة 6% وفي التعدين بنسبة 11.6%. وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28.8% وذلك نتيجة التراجع المسجل في صناعات استخراجية أخرى بنسبة 29.6% والارتفاع المسجل في المعادن الحديدية بنسبة 0.6%. أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا بنسبة 1.9%.
4: أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة ستصدر الثلاثاء سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل. وأوضحت المديرية في بلاغ أن الأمر يتعلق بسندات تمتد أجل استحقاقها ل 13 و52 أسبوعا بالإضافة إلى سندات لأجل سنتين. وأضاف المصدر ذاته أن السندات لأجل 52 أسبوعا وسنتين سيتم إصدار بأسعار فائدة اسمية تبلغ 2.3% و 2.45% على التوالي، وستتم تسوية السندات المكتتبة الاثنين المقبل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف انخفاضا بنسبة 4.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. التفاصيل مع حفص الحجام.
5: الخزينة العامة للمملكة أوضحت في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 80.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026. وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 247 مليار درهم، منها 130.1 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.4%، وارتفعت نفقات التجهيز بنسبة 27% لتستقر عند 68 مليار درهم، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 4.9% لتبلغ 35.8 مليار درهم. من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 12.1%. ويعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات.
7: وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
3: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي، واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم. مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
2: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوصاي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
3: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية

0: عمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جيهان معطر في التفاصيل.
2: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات نار عادية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% استقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجم والتفاصيل.
3: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

0: كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2، فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جون فيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: وصلتي لمكتب التصويت ودابا شنو غادي يوقع بالضبط؟ من لحظة دخولك للمكتب العملية كتتم وفق مراحل واضحة ومنظمة. اولا الدخول، كتدخل لمكتب التصويت وكتنتظر الدور ديالك الا كان فيه ناخبين اخرين. ثانيا التحقق، من يجي دورك كتقدم امام اعضاء مكتب التصويت وكيتم التاكد من الهوية ديالك ومن انك الناخب المعني بعملية التصويت. من بعد كتنتقل للمرحلة الموالية، استلام ورقة التصويت. هنا خاصك تتاكد من انك توصلتي بالورقة المخصصة للاقتراع، ومن بعد كتوجه المكان المخصص للتصويت باش تقوم باختيارك في سرية تامة بعيدا على أنظار الآخرين. وهنا كنوصيو بحاجة أساسية، خلي اختيارك سري. بعد ما تكمل عملية التصويت كتوجه نحو صندوق الاقتراع اللي هو المرحلة الخامسة، وضع الورقة في الصندوق. كتوضع ورقة التصويت داخل صندوق المخصص لها وفق الإجراءات المعتمدة، وبهذا كتكون عملية التصويت ديالك اكتملت. وأخيرا كتغادر مكتب التصويت باش تخلي المجال ناخبين آخرين يمارسوا بدورهم حقهم في التصويت، من الدخول إلى التحقق ثم ورقة التصويت في الاختيار السري ووضع الورقة في الصندوق. كل مرحلة عندها مكانها ودورها، والعملية كاملة كتتم في إطار من التنظيم والسرية. ببساطة دخل، تحقق، اختيار في سرية، وضع ورقتك في الصندوق وغادر.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب عدة أشهر. وقال جوليان هارنيس المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيبولا خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ما يزال الوباء مميتا وواسع النطاق، وفي حين نشهد تقدما في بعض المناطق فإن مناطق مناطق أخرى ما تزال تسجل ارتفاعا في عدد الحالات، وعند سؤاله عن تقارير أشارت إلى أن الوباء ربما بلغ نقطة تحول، قال أوليفي لوبولين من منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه الجزم بأننا تجاوزنا الذروة. سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأخرى كانت قد أعلنت السبت الماضي أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة في أسوأ تفشي لهذا المرض على الإطلاق. يعتقد بأن الفيروس انتشر لأسابيع قبل أن يتم رصده، وقد كشفت جمهورية الكونغو رسميا عن أحدث موجة تفشي في منتصف شهر ماي، حيث أودى الوباء وهو 17 من نوعه بحياة نحو 3400 شخص، وتتركز معظم الحالات في مقاطعة إيتوري حيث رصدت الإصابات بوباء إيبولا في المدارس بعد عطلة الصيف، ما أثار قلق أولياء الأمور والعاملين في المجال الصحي.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدر القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
10: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة لالا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي، إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوصاي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
10: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمالية التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
8: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف ماي 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجة والتفاصيل.
0: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتس ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
9: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عمليتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
12: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام، وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
13: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
11: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
14: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين، اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها 3 ديال الحجرات، 2 الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي، بالمرافق الصحيه، ولا اول مره كتكون مدرسه في هذه المنطقه هذه فيها سكنيه ديال الاساتذه، يعني اللي كتحفظ الكرامه ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال ديال ديال الراحه. الى جانب المدرسه خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب، اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
11: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
9: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
16: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
17: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
16: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
19: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. والحملة الوطنية نسمع ياسين زكراوي والتفاصيل.
10: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو ولفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا، وولي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والولي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
10: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير ممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: في شأن الانتخابي، أكد الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يسعى بالأساس إلى جعل المواطن يشعر بأثر النمو الاقتصادي. جهان معطر في التفاصيل.
8: السيد جودار قال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري انطلق من سؤال يتعلق بكيفية جعل النمو الاقتصادي يصل إلى المواطن ويخلق فرصا للشغل ويحسن الخدمات العمومية ويضمن تكافؤ الفرص. جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات نار عادية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت، ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدري القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدري القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 غشت، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف مايو 2026. ورياضيا برسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجم والتفاصيل.
0: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990. وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008، ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى بارزة يستقبل جونفيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانتي ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
18: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
19: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
18: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصمم لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو 2 ساعة من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجاتها الحارة على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني سانتينل 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
9: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم.
20: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
11: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة، التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
12: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول مدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبوهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
13: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمة ديال الانترنت. الشركة ديال أورانج يعني غتجيب مجموعة من اللوحات الإلكترونية غيخدموا بها التلميذات إن شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي إضافة إلى التعليم الأولي، يعني المستوى الأول أولي والثاني أولي.
11: هذا وتم إحداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
14: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا المدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي بالمرافق الصحية. ولأول مرة كتكون مدرسة في هذه المنطقة هذه فيها سكنية ديال الأساتذة، يعني اللي كتحفظ الكرامة ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال الراحة. إلى جانب المدرسة خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله لي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
11: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين انغميسن غماب راديو غيم راديو
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 25 ملم مع هبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنغولا ثاني بلد إفريقي يسجل أكبر عدد من الحالات الحديثة لجدري القردة. البداية إذن من الرباط، حيث قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation اليوم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ديال البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ياسين زكراوي والتفاصيل.
10: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسها المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالمي الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس.
1: هذا وترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو واللفظ المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سارة القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء السيد كريم سقلي إلى جانب شخصيات أخرى. بالرباط دائما انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل إلى جانب خبراء وممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. عودة إليك ياسين الزكراوي.
10: احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة

0: جودار أضاف أن الحزب يراهن في هذا الإطار على اقتصاد الفرص العادلة من خلال الإيمان بالمبادرة الحرة والاستثمار ورفض اقتصاد الامتيازات والاحتكار. وفي مجال التشغيل، دعا السيد جودار إلى سياسة وطنية مندمجة تربط التعليم والتكوين بحاجيات الاقتصاد وتشجع الاستثمار المنتج وتمنح المقاولات حوافز مقابلة خلق فرص شغل مستقرة. وسجل أن العدالة الترابية تشكل بدورها أحد محاور برنامج الحزب، معتبرا أنه لا يمكن القبول باستمرار الفوارق بين المركز والمناطق القروية والجبلية أو بين الجهات من حيث الاستثمار والخدمات والفرص. كما يراهن الحزب بحسب أمينه العام على الإقلاع الإنتاجي والسيادة الاقتصادية من خلال دعم الصناعة الوطنية والفلاحة والقطاع الرقمي والأمن المائي والدوائي.
1: في جديد أحوال الطقس بالمغرب، زخات رعدية مع هبات رياح مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أكدت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى العاشرة مساء بكل من ورزازات، الظلال الحوز أو سرد، زقورة، تنغير، تارودانت ميدلت وطاطا. جهويا، بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة 12816 طن إلى غاية موسم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 27% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة وفق المكتب الوطني للصيد. أوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التجارية لهذه المصطادات تراجعت في المقابل بنسبة 25% تستقر في 144.2 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. قاريا، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أنغولا تعد ثاني بلد إفريقي بعد مدغشقر من حيث عدد الحالات الحديثة لجدر القردة، بعدما سجلت 274 إصابة بينها حالة وفاة واحدة. وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها حول تفشي المرض أن أنغولا سجلت 184 حالة إصابة بجدر القردة خلال الفترة الممتدة من 6 يوليو إلى 16 أغسطس، متقدمة بذلك على كل من كينيا 94 حالة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 41 حالة، والكاميرون 28 حالة. وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل حالات مؤكدة متفرقة في نهاية 2024 وطوال 2025، فإن عدد الحالات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد منذ منتصف مايو 2026. ورياضيا، وبرسم تصفية منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها تونس في نوفمبر المقبل، يواجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الجزائري في مباراته الأولى والمؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. وسيلاقي المنتخب المغربي في مباراته الثانية وفق نتائج القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء. ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك المنتخب المصري على أن يواجه في المباراتين الثالثة والرابعة منتخبي تونس وليبيا على التوالي. وفوق الملاعب الأوروبية، تتجه الأنظار غدا إلى ملعب سان سيرو حيث يستضيف ميلان الإيطالي بنيفيكا البرتغالي في أبرز مواجهة الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. حفص الحجام والتفاصيل.
2: المواجهة بين ميلان وبنفيكا تحمل طابعا تاريخيا بين فريقين سبق لهما التنافس في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا قاريا 6 مرات، حقق خلالها ميلان 4 انتصارات مقابل تعادلين من دون أن يتعرض لأي هزيمة. كما تفوق على بنفيكا في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عامي 1963 وعام 1990، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2007-2008. ويدخل ميلان المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم بعدما حافظ على سجله دون هزيمة في الدور الإيطالي بتعادل مع لاتسيو 2-2. فيما يخوض بنفيكا اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على جيل فيسنتي 1-3، ويعود الفريق الإيطالي إلى المنافسات الأوروبية بعد غيابه الموسم الماضي. وفي مباراة

0: أخرى بارزة يستقبل جون فيتوس الإيطالي فريق نيميخن الهولندي على ملعب أليانز ستاديوم باحثا عن بداية إيجابية بعد خسارته أمام ساسولو 3-2 في الدوري المحلي.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصمامية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025 والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لوضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة الأسماء والسيدة راشيلا روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا ووالي جهة الرباط سال القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري، كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو، وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو والمدير والعام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الدخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالدخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
6: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة وطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقال من الخطاب الانتخابي العام إلى التزامات سياسية واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
4: هذا النقاش تركز بشكل خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام وخلق فرص الشغل، كما تسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في تتبع الالتزامات التي تعبر عنها القوى السياسية وإعداد خلاصة للأولويات والمقترحات التي من شأنها إغناء الحوار المدني حول انتخابات 2026.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: على هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش مباحثات بجنيف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المغرب لفائدة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي ودعمه لمبادرات إصلاح منظومة الأمم المتحدة والديناميات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان.
2: المبادرات التي نقوم بها من خلال العمل ديال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الورشة التي نظمت بالرباط للتفكير في إصلاح منظومة ديال الاستعراض الدوري الشامل واللي نوه كثيرا بالعمل ديالها، والورشة القادمة اللي غادي ننظموها للتفكير في إصلاح باقي الآليات الدولية سواء التعاقدية أو الآليات الخاصة.
1: كما تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الناشئة التي توجد اليوم في صلب النقاشات، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وقضايا التنمية.
2: السياسة العامة على اعتبار أنها ترجمة للاختيارات المملكة، سواء كما نص عليها الخطابات ديال جلالة الملك كيف ما حددتها الأوراس الكبرى اللي عرفتها المملكة، وكذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية في هذا الباب.
1: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتوفر على استراتيجية تمكنها من التفاعل مع كل هذه القضايا، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج لمواكبة القطاعات الحكومية من أجل أخذ القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند إعداد السياسات القطاعية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو أنها ستخصص نحو 27.6 مليون درهم لأشغال تعزيز حماية مدينة تازة من الفيضانات. الوكالة بصفتها صاحب المشروع أطلقت طلب عروض لإنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تتعلق بحماية مدينة تازة من الفيضانات. وفي هذا السياق تهم تدخلات المبرمجة بشكل أساسي تهيئة وادي جعونة من خلال إنجاز منشآت حماية من الخرسانة المسلحة، فضلا عن تعزيز وتأهيل المنشآت القائمة. كما يتضمن البرنامج تهيئة وحماية ضفاف واتازة على مستوى منطقة ذات أولوية تقع بالقرب من حي ميمونة. ولضمان إنجاز هذه المنشآت تشمل الصفقة كافة الأشغال الضرورية، ولا سيما التحديد الطوبوغرافي وتحويل مجرى المياه بشكل مؤقت، علاوة على أعمال الحفر والردم وإعداد الأسس وتنفيذ منشآت الخرسانة المسلحة ووضع أنظمة تصريف المياه والربط بالمنشآت المائية القائمة. وتهدف العملية تعزيز البنيات التحتية المائية المخصصة لحماية مناطق مدينة تازة المعرضة للفيضانات، مع تحسين مستوى حماية مجاري المياه المعنية وزيادة نجاعة المنشآت القائمة.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قامت السلطات المغربية تنسيقا مع سفارة السودان بالمغرب بتنظيم عملية للعودة الطوعية لما مجموعه 137 مهاجرا سودانيا في وضعية غير نظامية إلى بلدهم الأصلي.
8: جد ممتنة لهذه الطريقة التي تتم بها إدارة ملف الهجرة، وهي كما قلت لكم إدارة حكيمة قائمة على رؤية متبصرة. نحتاج نحن كلنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
7: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
9: نحن تاركين اليوم المغرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
7: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بقصر الضيافة بالرباط مندوبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وحضر هذه المأدبة على الخصوص سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عملة رباط السيدة محمد اليعقوبية والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردورية والسفير والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقل والرئيس والمنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم أسقلي إلى جانب شخصيات أخرى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المجلس الإقليمي يصدق على مجموعة من المشاريع التنموية بتنغير. المجلس الإقليمي يصدق على عدة مشاريع تنموية بأوسرد. ودورة تكوينية حول النهوض بالصحة الإنجابية بأرفود. والبداية من تنغير، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على مجموعة من المشاريع التنموية الرامية، على الخصوص إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
13: المجلس الذي ترأس أشغاله إبراهيم إتلقاسح رئيس هذه الهيئة المنتخبة استهل دورته بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة المالية 2027. وأشار أعضاء المجلس إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذه الميزانية ركزت على ضرورة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للاستثمارات من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراعاة القدرات والموارد الفعلية للمجلس. من جهة أخرى، صدق المجلس على إعادة برمجة اعتمادات مالية تبلغ 2,260,000 درهم ستخصص لمشاريع، لا سيما تلك المرتبطة بإنجاز الطرق العمومية وتقوية الطرق. كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة لاقتناء وحدة متنقلة مخصصة لخدمات الصحة المدرسية بإقليم تنغير. ويروم هذا المشروع على الخصوص دعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الواقعة بمناطق صعبة الولوش.
12: وإلى أوسرد، حيث صدق المجلس الإقليمي خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسرد محمد رشدي، صدق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدخلة وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4,489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي مرتفع بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. والختم من أرفود، حيث نظمت يوم 12 و 13 شتنبر الجاري دورة تكوينية لفائدة القابلات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للأطر الصحية وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية. وتمحورت هذه الدورة التي نظمتها الجمعية المغربية للقابلات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية حول تعزيز دور القابلة في الاستجابة للأزمات الصحية، مع التركيز على برنامج HBB Helping Babies Breathe الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مهني الصحة على التدخل والتكفل بحديثي الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي تدخلا سريعا وفعالا. وأتاحت هذه المبادرة للقابلات تعميق معرفهن وتطوير مهاراتهن العملية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء وحديثي الولادة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة الإنجابية في جميع الظروف. وبحسب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار الجهود المبذولة لدعم وضمان التكوين المستمر لمهني الصحة وتعزيز قدرتهم على تدبير حالة الطوارئ وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم، إلى اللقاء.
14: خبر من المصدر.
15: في رواق محمد القاسم بمدينة فاس، افتتحت الدورة 14 لصالون المغرب للفنون التشكيلية، صالون يستهدف اكتشاف المواهب والطاقات الشابة في مجالات الفنون.
16: كنحتفي به بالطاقات الصاعدة اللي هما الشباب، وخاصة حيث درنا كعنوان من تفتر الرسم إلى الإبداع ولا إلى التعبير الفني.
15: هذا الحدث الثقافي يتوخى تسليط الضوء على المسار الانتقالي والتطوري للإبداع، وكيف تتحول الخطوط الأولى والأفكار العفوية في دفاتر الرسم إلى أعمال فنية ناضجة.
17: سعيدة بمشاركتي اليوم في المعرض الجماعي اللي منظم من طرف صالون المغرب، اللي نشكرهم جزيلا على الدعوة للنوبة الثانية وانا نشارك هون الحمد لله. معرض الجماعي غني باللوحات، فنانين ما شاء الله موهوبين.
15: هذا المعرض يشمل أعمالا فنية متعددة تتناول الرسم والنحت والخزفيات والخط العربي وفن النحت، ما يبرز ثراء التعبيرات الفنية التشكيلية المعاصرة.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
19: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو
10: غيم راديو
18: غيم راديو
10: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس:
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية للمملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السواحل، حيث ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب زخات مطرية رعدية محليا ستهم الأطلس وسفوحه الشرقية وداخل منطقة سوس وأقصى جنوب البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية. كما يرتقب تسجيل هبة رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهائجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهائجان إلى هائج شمال العرائش، وقليل الهائجان بالجنوب.
18: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
18: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مع هبات رياح اليوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الزوال إلى 10 مساء بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال والحوز وأوسرد وزاجورة وتنغير وترودانت وميدلت وطاطا.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: ريم راديو،
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
25: أخبار النشرة الإيكولوجية من ريم راديو، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: في مجال التمويل المناخي، التجربة المغربية مثال واضح لفعالية الولوج المباشر للتمويلات، يؤكد مدير صندوق التكيف. وكالة الفضاء الأوروبية تضع قمرين اصطناعيين في المدار لتعزيز رصد الظواهر الجوية المتطرفة. مغربيا، شهر غشت الماضي كان الأكثر حرارة في تونس منذ أكثر من 70 عاما. البداية بالحديث عن التمويل المناخي، مدير صندوق التكيف ميكو أوليكاين يؤكد في الرباط أن تجربة المغرب في مجال الهندسة المالية المناخية تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية. السيد أوليكاين قال في افتتاح ندوة سنوية لهيئات التنفيذ الوطنية إن الهندسة المالية المناخية للمغرب تشكل مثالا واضحا لفعالية الولوج المباشر للتمويلات المناخية، ومن خلال عمل وكالة التنمية الفلاحية تبرز المملكة لباقي دول العالم كيف يمكن لهذه الآلية أن تعمل بشكل ناجح. وفي هذا السياق سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع منذ أزيد من عقد بين صندوق التكيف ووكالة التنمية الفلاحية، والتي تجسد ريادة مغربية أضحت نموذجا على الصعيد الدولي. وذكر في هذا الصدد بمشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمناطق الوحية باكزو، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دولار، والذي مكن من خلال تحديث نظام الري التقليدي الخطارات من تعزيز قدرة 1.7 مليون شخص على الصمود في مواجهة الإجهاد المائي. في خبر آخر، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار صمما لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. وانطلق صاروخ فيغاسي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتيل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو 2 ساعة من الإقلاع. وحسب مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونا تشيلي، فإن مهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده. وسيقدم فليكس بيانات عن أثار موجات الحر على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر الاصطناعي الثاني التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجات الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية. مغاربيا، في تونس شهر غشت المنصرم كان الأكثر حرارة في البلاد منذ سنة 1950 بعد تسجيل قرابة 33 درجة مئوية في المتوسط. حسب بيانات المعهد التونسي للرصد الجوي، فقد سجل الشهر الثامن من هذا العام زيادة ب 3.4 درجة مئوية عن المعدل المعتاد البالغ 28.9 مئوية، وقد سجل هذا الشهر حرارة استثنائية على المستوى الوطني. هذا الوضع يأتي في ظل موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر، لا سيما في يوليوز الذي كان استثنائيا، حيث احتل المرتبة الثانية بين أشهر يوليوز الأكثر حرارة في البلاد منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 مئوية. تونس لم تكن الاستثناء، حيث اجتاحت موجات الحر الشديد العديد من مناطق العالم. وفي القارة الأوروبية كان شهر غشت الماضي الأكثر حرارة، وقد بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.96 مئوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انعقد بالرباط الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتصاية المعنية بتقييم السياسات والبرامج العمومية بمشاركة نحو 50 مشاركا حضوريا وعن بعد من أعضاء ومراقبي مجموعة العمل، إلى جانب خبراء ممثلين عن عدد من الأجهزة العليا للرقابة من مختلف القارات. احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع على مدى يومين يأتي في إطار التزامه بالإسهام في تطوير الممارسات التقييمية للبرامج والمشاريع العمومية، كما يشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التدقيق وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية. وفي كلمتنا بالمناسبة، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوية، أكدت أن اختيار تقييم مدى ملائمة السياسات والبرامج العمومية موضوعا للاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول تقييم السياسات والبرامج العمومية يكتسي أهمية بالنظر إلى أن هذه المسألة توجد في صلب الرهانات الحالية للعمل العمومية، مبرزة أن الإطار المعياري للمنظمة ينص على ضرورة تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
23: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
23: ريم راديو.
8: بقرية أنمرو التابعة لجماعة أزغور بإقليم الحوز، تم افتتاح مؤسسة تعليمية جديدة ومركز لتكوين النساء والشباب، وذلك في إطار شراكة بين أورانج المغرب ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي، بهدف توفير ظروف ملائمة للتمدرس وتعزيز فرص التنمية المحلية. وبحلول الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 دشنت مؤسسة أورانج المغرب الوحدة المدرسية أنمرو التابعة لمجموعة مدارس المدينة مع إطلاق نسخة جديدة من عملياتها العودة إلى المدرسة التي ستواكب من خلالها هذه السنة ما يناهز 4000 تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المغرب.
3: جينا اليوم لقرية أنمرو باش نتشنو المؤسسة الجديدة المدرسة اللي تبنات بشراكة مع جمعية السلام. وهذا المشروع بديناه هذه عام ونص مني كنا درنا تجهيزات كاملة للقرية، درنا الحجر الأساس ديال هذه المدرسة، واليوم الحمد لله احنا فرحانين جينا نتشنوها ونجيبوا الدراري يقراو فيها ويبداو الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وظروف جيدة. وإن شاء الله غادي نجهزوا مدرسة رقمية، غادي نوفروا للدراري باش يقراو بطريقة رقمية مبتكرة باش نواكبهم في هذا المسار ديالهم الدراسي إن شاء الله.
5: المؤسسة اللي يلا تحدثت يعني مؤسسة متميزة على باقي المؤسسات، يعني تتميز أن إن شاء الله تعالى هذا العام غادي يستفدوا فيها التلمذات من الخدمه ديال الانترنت. الشركه ديال اورانج يعني غتجيب مجموعه من اللوحات الالكترونيه غيخدموا بها التلميذات ان شاء الله. جميع المستويات ديال السلك الابتدائي اضافه الى التعليم الاولي، يعني المستوى الاول اولي والثاني اولي.
8: هذا وتم احداث مركز السلام لتكوين وتمكين النساء والشباب الذي جاء ليكمل آلية تهدف في مجملها إلى تحقيق تمكين واستقلالية هذه الفئة وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية.
6: الحمد لله هذا العمل استغرق تقريبا واحد ما يقارب سنتين. اشتغلنا على المشروع ديال المدرسة، بنينا مدرسة بمواصفات اللي يعني مطلوبة، فيها ثلاثة ديال الحجرات، جوج الحجرات ديال التعليم العام وحجرة ديال التعليم الأولي المرافق الصحيه، ولا اول مره كتكون مدرسه في هذه المنطقه هذه فيها سكنيه ديال الاساتذه، يعني اللي كتحفظ الكرامه ديالهم وكتوفر لهم الظروف ديال ديال ديال الراحه. الى جانب المدرسه خصنا واحد المركز ديال التكوين والتمكين للنساء يعني والشباب اللي غادي يكون واحد النواه ان شاء الله اللي بينا واحد مجموعه ديال المشاريع التنمويه لفائده الساكنه خصوصا يعني النساء.
8: هذا وتتواصل التزامات مؤسسة أورانج المغرب خارج قرية أنمرو، حيث سيتوصل طيلة شهر شتنبر 4000 تلميذ وتلميذة بالمدارس الرقمية القروية الموزعين على مختلف جهات المغرب بمحافظ وأدوات مدرسية في إطار عملية العودة إلى المدرسة 2026.
22: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
19: نغمس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزلين نغمسن قماب راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
4: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية نجاحها في وضع قمرين اصطناعيين في المدار الصميمة لتحسين رصد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي. انطلق صاروخ فيغا سي الأوروبي حاملا القمرين الاصطناعيين سانتينل 3C وفليكس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ووضع القمران الاصطناعيان في مدار متزامن مع الشمس بعد نحو ساعتين من الإقلاع. مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية سيمونيتا شيلي أوضحت أن المهمات من هذا القبيل ضرورية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي الذي نشهده، وسيقدم فليكس بيانات عن آثار موجاتها الحارة على النبات، كما سيراقب التوهج الإشعاعي أي النور الأحمر الذي يصدره النبات في إطار عملية التمثيل الضوئي التي يمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون، ويحوله بفضل المياه والضوء إلى طاقة لنموه مع إطلاق الأكسجين في الهواء. أما القمر والاصطناعي الثاني سنتينلا 3C التابع لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي فسيقيس خصائص البيئة البحرية ومنها درجة الحرارة وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، إضافة إلى استخدام الأراضي والغطاء الأرضي بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والمساعدة في منع الأزمات الغذائية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: خلال مهرجان خطابي أقيم في إطار الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن الحزب يسعى جهويا إلى خلق المزيد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتوسيع مجال وصول المقاولات المحلية إلى أنشطة المناولة والخدمات وسلاسل التوريد.
12: كانت فرصة لتأكيد أن حزب الاستقلال فهو دائما معبأ من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لهذه الأقاليم الجنوبية العزيزة علينا، وهم معبأ كذلك باش أنه نطور هذا المغرب بسرعة واحدة، خصوصا أن نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية بين بأن ذلك ممكن، وبالتالي فاعتبرنا أننا اليوم غندخلوا في واحد جيل جديد من البرامج ومن الأوراش.
11: وتميز هذا المهرجان الخطابي بتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب وكذا مرشحي ومرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية بجهة العيون الساقية الحمراء بحضور أطر وقيادات محلية وإقليمية للحزب.
9: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة على وقع دينامية تنموية ومجالية متسارعة جعلت من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتجديد النخب رهانا أساسيا أكثر من أي وقت مضى، وتترافق هذه الدينامية مع الإصلاحات الانتخابية والتشريعية تهدف إلى مأسسة أدوار الشباب كقوة اقتراحية فاعلة من خلال تقديم تحفيزات مالية مهمة تغطي حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، وتبسيط شروط ترشح المستقلين لتمكين هذه الفئة من قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. هذه الإصلاحات تكتسي دلالة أعمق في الأقاليم الجنوبية التي سجلت في استحقاقات سنة 2021 نسب مشاركة قياسية، سجلت نسبة 66.94% بجهة العيون الساقية الحمراء و 58.30% بجهة الدخلة وادي الذهب. التحدي اليوم يتجاوز رفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ليلامس ضرورة ترجمة هذا الخزان الانتخابي إلى تمثيلية مؤسساتية حقيقية، وهو ما يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة للبحث عن الكفاءات الشابة وتأهيلها ومنحها التزكيات، خاصة مع إلزامها قانونيا بأن يمثل الشباب خمس الأعضاء المؤسسين في التنظيمات السياسية الجديدة.
9: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: في الخزانة السينمائية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة السادسة من التظاهرة الثقافية كن هنا، مسار فني بطنجة، فعاليات افتتحت ببرنامج فني متعدد التخصصات ويشمل عددا من المواقع الرمزية والتاريخية المتميزة. حدث كن هنا مبادرة رأت النور سنة 2014 بهدف فتح الأماكن التي تشكل جزءا من التراث وإعادة إحيائها بواسطة مشهد فني متعدد التخصصات. هذه الدورة تقترح غوصا جديدا في ذاكرة وتراث مدينة البوغاز من خلال لقاءات فنية تقام في فضاءات هوياتية وغير مألوفة، حيث تتحول طيلة أيام هذا الحدث إلى منصات للإبداع والتعبير الفني.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
14: غيم راديو.
0: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيلا روتو والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة Voice of Children Foundation بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، قامت بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. ويعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لهذه العمليات من بين 100 طفل يعانون من الصممية الشديدة تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيلا روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، حيث استفاد الأطفال والعشر الأوائل منهم بالمملكة من المصاري الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة، وانسجما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، يتيح للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وهكذا وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصبم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقات السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في أفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويندرج نموذج التعاون هذا في إطار إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى وضع خبرة المملكة وتجربتها رهن إشارة البلدان الشقيقة، ويتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء التي تتابع شخصيا برامج المؤسسة والمرضى الذين تستقبلهم والشراكات التي يتم إبرامها. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، ووجدة، وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض، مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين 56 سنة في مراكش و41 و62 سنة في فاس. ولدى وصول صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية قبل أن تتقدم للسلام عليهما سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا غاكينيا، ووالي جهة الرباط سالا القنيطرة عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، والوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيد محمد دردوري. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا كل من السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم الصقلية، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة فيصل العريشية، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية السيد عبد الحميد عدو. وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو أيضا المدير والمنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة السيدة يونس بجيجو، والمدير العام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط السيد عبد المجيد موساوية، والمدير الطبي لهذا المستشفى السيد هشام بن يوسف.
10: ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: الخبر من المصدر.
20: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع،

0: أنا في إفريقيا للتبصر بها، للاقتداء بها، للاحتذاء بها.
1: هذه الاستراتيجية أتاحت الفرصة لآلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال تنظيم عمليات للعودة الطوعية.
2: نحن تاركين اليوم المقرب، لكن سيزل في أعماقنا وفي جسدنا إنه علاقات قوية بتربطنا وشعب كريم وشعب طيب.
1: العملية تندرج في إطار سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء القائمة على مقاربة إنسانية ترتكز على احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي.

0: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجنيف دعا المغرب إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الدورة التي ستشهد اعتماد أول قرار للمجلس ستشكل محطة مهمة في أشغاله وستكرس دوره الأساسي في بحث القضايا الكبرى المرتبطة بالتجارة والتنمية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتقديم استجابات منسقة للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالنسبة لهذه القيمة هذه ديال التضامن والتآزر والتعاون، هاد القيمه اللي فريمون كاينه عندنا حنا المغاربه بزاف. الهدف ديال هاد القيم هذه هو انه اولا نتعاونوا مع بعضياتنا، نزيدوا للقدام، نزيدوا بلادنا للقدام، هذه هي اهم حاجه.
6: اكيد احنا كمغاربه واحد ديال التعاون والمساعده والتضامن ماشي شي حاجه جديده علينا، ولكن ما كنحسوا بها اكثر حتى كنديروها ملي كنتعاملوا مع الناس، كنعاونوهم وكنمشيو حتى لعندهم وتنعيشوا معاهم داكشي اللي كيعيشوا، هكذا كنحسوا بها اكثر. وهذاك المساعده اللي كنعطيو للناس كتعطيك واحد الاحساس برضا على النفس كبير بزاف، وخصي يكون الاخلاص والإحسان لوجه الله.
7: المغاربة راه في العالم معروفين بهذاك الشيء، بالإكرام، بكل شيء معروفين به المغاربة، باش نساعدوا بعضياتنا، باش نديروا اللوازم بعضياتنا، إنسان ما يفوتش خوه إلا كان في السراء والضراء يكون معاه.
8: سي امبورطون دو ايدي بور افوار اون سوسيتي كي فونكسيون. سي امبورطون. C'est la base. Si on aide quelqu'un, c'est bien sûr aussi pour avoir un bon sentiment avec soi-même. Mais en fait, si ça aide quelqu'un d'autre, ça va.
4: بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة بالداخلة لقاء حول مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. المبادرة تهدف إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على عدة قضايا وعلاقاتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا إحداث فرص الشغل.
9: نحن اليوم مدينة الداخلة في إطار مبادرة الوطنية للحوار المدني حول الانتخابات 2026 من أجل فتح نقاش مسؤول مع الأحزاب السياسية حول مكانة البيئة والمناخ في البرامج الانتخابية المقبلة. طبعا رسالتنا الأساسية هي الانتقاء